أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

وجنى الجنتين

أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

حين يصبح رحيم يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثاً إذا أصبح وثلاثاً إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنا. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة، وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياة.

ولد في الرملة وترعرع لاجئا في غزة، انضم إلى صفوف المقاومة الفلسطينية منذ شبابه، وشارك في تأسيس حركة فتح التي لعبت دورا محوريا في الكفاح المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي. شغل مناصب قيادية عديدة في الحركة ومنظمة التحرير الفلسطينية، وكان له دور بارز في التخطيط والتنفيذ للعديد من العمليات الفدائية. اغتيل أبو جهاد في تونس عام 1988 على يد قوات إسرائيلية خاصة. كان أبو جهاد مهندسا بارزا للانتفاضة الفلسطينية الأولى، حيث لعب دورا محوريا في توجيهها وتنظيمها. تمكن أبو جهاد بفضل حنكته السياسية وقدرته على التواصل مع مختلف الفصائل من توحيد الصف الفلسطيني في مواجهة الاحتلال. وأبو جهاد كان أحد المؤسسين الأوائل لحركة فتح، وساهم بشكل كبير في بناء بنيتها التنظيمية وتطوير استراتيجياتها. لقد كان له دور محوري في تحويل حركة فتح من فكرة إلى واقع ملموس على الأرض. كان أبو جهاد يؤمن بأن المقاومة هي حق مشروع للشعوب المستعمرة، وهي السبيل الوحيد لتحرير أرضنا واستعادة حقوقنا المشروعة. كما كان يؤكد على أهمية الوحدة الوطنية، وقال إن وحدتنا هي سلاحنا الأقوى في مواجهة العدو.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: تعلن مدارس كلية الروضة الجامعية عن بدء التسجيل للطلبة في جميع المراحل الدراسية التالية: المرحلة الثانوية علمي أدبي تجاري، المرحلة الإلزامية من الأول الأساسي وحتى العاشر الأساسي، مرحلة رياض الأطفال يومياً من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 2 بعد الظهر. ملاحظة: يتم تسجيل الأطفال على النحو الآتي: الأطفال من مواليد 1/2/2020 وحتى 30/4/2021 في الصف الأول الأساسي. تسجيل الأطفال من مواليد 1/2/2021 وحتى 30/4/2022 في مرحلة التمهيدي. تسجيل الأطفال من مواليد 1/2/2022 وحتى 30/4/2023 في مرحلة البستان. نتمنى للجميع النجاح والتوفيق.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
3: نابلس، مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية.

0: خدمات متكاملة وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول 5 نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية. بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
1: ألو، مرحبا.
2: ألو،
1: خلص الرصيد.
3: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: الساعة الآن 7 صباحاً. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من 7:00 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام في هذه الجولة الصباحية الإخبارية عبر أثير راديو حياة. تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنور الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم هو الأحد 19 من شهر يوليو تموز لعام 2026 ميلادي، الموافق للخامس من شهر صفر لعام 1448 هجرية. نسأل الله أن تكون بداية أسبوع سعيدة موفقة، نتمناها لكم جميعا. صباح الخير أبو عمر، يومك سعيد إن شاء الله. تحياتي وزميلنا العزيز محمود إسكندر. يعني للأسف خلال الساعات الماضية ممكن ما كان في اقتحامات للجيش، لكن كان في هجمات دموية للمستوطنين وحرق منازل واعتداء على مركبات وغيرها من الأمور. كل التفاصيل معي دكتور أمين، تفضل.
1: بالفعل عندما نتكلم عن التطورات الميدانية دوما سنصبح نقسمها قسمين، قسم اقتحامات الجيش واعتقالاته وقسم اعتداءات المستوطنين، ويبدو أنه كل مرة نقول أن اعتداءات المستوطنين أصبحت تزيد من 60 إلى 65% عن اقتحامات الجيش. هذا أمر ملفت النظر منذ عدة أسابيع، وبالتالي هذا أمر إحنا بنرصده من خلال وقائع الأرض. لكن ما جرى اليوم فجرا في نابلس هو اقتحام لعدة قرى في محيط المحافظة، برقة، بيتا، اللبن الشرقية، وكان أبرز الاعتداءات في برقة هو إغلاق بالسواتر الترابية مداخل البلدة، أيضا توزيع تهديد من ضابط مخابرات المنطقة اللي هو مسؤول عن برقة وبيتمرين وصباصيا والجسنية والكرة المحيطة، بتوعد فيها بمعاقبة ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة والزجاجات الفارغة على طريق المستوطنين اللي بمر من قرب من برقة وحومش. واليوم تم يعني اقتحام عدة منازل استجواب مواطنين، وامس ايضا تم اعتقال مواطنين واستجوابهم ثم اخلاء سبيلهم. طبعا الجيش وضع يافطه على احد المنازل اللي تم وضع اليد عليها في برقه، وتحولت كانها لمقر للكابتن ابو رامي ولا
0: امبارح مثل ما كتبوا الشباب من باب التندر، اللي بيقرا رسالته بيفكروا الشيخ ابو رامي.
1: فيبدو انه في تهديد ووعيد لهذه القرى.
0: سكروا المداخل بسواتر الترابيه.
1: نعم، بسواتر الترابيه، خاصه المدخل اللي بودي للشارع الرئيسي لشوارع نابلس جنين الممار بمحاذاة بلدة برقة، وهذا يبدو شكل من أشكال عقاب الجماعة. يعني يبقى أمام برقة طريق الوحيد اللي بربطها بالمحيط هو الطريق المتجه إلى صباصيا من أحد الجهات، وبالتالي البلدة الآن محاصرة، وهذا طبعا بمنحها يصلوا لأراضيهم اللي من جهة المسعودية والجهات منطقة بزاريا. أيضا الاقتحام كان إلى اللبن الشرقي جنوب نابلس، وهذه البلدة أصبحت الآن من القرى المستهدفة بشكل واضح في مناطق جنوب نابلس، يوميا في اقتحامات، يوميا في اعتداءات من المستوطنين، وأيضا حرق ممتلكات المواطنين. اقتحام آخر إلى بلدة بيتا، منطقة بيتا يعني في منطقة الظاهرة، يعني تم يبدو إتلاف ممتلكات المواطنين هناك من قبل جيش الاحتلال ومن قبل المستوطنين. خارج نابلس تم اقتحام قباطية فجر هذا اليوم واعتقال بلال أبو زيد بعد اقتحام منزله، أيضا اقتحام مدينة أريحة واعتقال أربع مواطنين، محمد شادي براهمة، مالك شادي، محمد سمارة، ومجد ناصرية. أيضا في منطقة الجنوب اقتحام لمنطقة التواني في مسافة ريطة وحرق مسجد القرية.
0: احنا بنعرف الان مسافة شفت نعم الحريق نعم الفجر كان
1: هسه مسافة ريطة في اقتحامات لمنطقة التواني، منطقة أم الخير، ومنطقة مسافة ريطة، ثلاث مناطق تقع كلها في جنوب الخليل وتابعة لمسافة ريطة. أيضا اقتحام لبلدة المغير شمال شرق رام الله، واقتحام لدير الخصون في منطقة طول الكرم. يعني هذا تقريبا يعني طبعا بالأمس في بلدة تيل تم حرق منزل وشاهدنا عطوفة المحافظ صار المنزل وأعلن
0: في عنا فيديو هين يا محمود،
1: سيتم البدء نعم بترميم هذا المسجد وإعادته كما كان كما جرى سابقا في دير الحطب بعد قيام المستوطنين بحرق عدة منازل هناك. نعم. طبعا الحريق اللي صار في تل جاء بعد سلسلة اعتداءات من المستوطنين ردا على الحريق اللي صار في احدى المستوطنات القريبه بين نابلس وقلقيليه، والاحتلال او المستوطنين بيدعوا انه قد يكون فلسطينيين وراء هذا الحريق، ولكن التحقيقات الاسرائيليه الاوليه تقود لانه رمي سيجاره عقب سيجاره في
0: هو اللي ادى لكل هذا
1: الحريق، لانه بتعرف اليوم كل جوانب الشوارع في المدن الخارجيه كلها اعشاب جافه، وبالتالي في الاجواء الحاره سهل جدا
0: انك تولع
1: فيها النيران. فطبعا بالامس حوالي 6 ساعات تم اغلاق حاجز صره، اغلاق المنطقه الغربيه، طائرات شاركت في عمليات الاطفاء، وبالاخر في خسائر فادحه، ولاول مره بتم اخلاء مستوطنه بالكامل من مناطق جنوب غرب نابلس.
0: نعم، خلينا احنا وياك والمستمعين الكرام بعد اذنكم في اكثر من فيديو، في فيديو الحريق احد شهود العيان في تل، هي بين تل وصرة.
1: نعم.
0: البيت اللي محروق، تخيلوا يا أخوان هيها يعني مش مسافة بعيدة، وهي من الأراضي اللي اليوم عامرة وفيها قصور.
1: نعم.
0: وفلل، وأهل البلد بروحوا بيستثمروا فيها وبيشتروا فيها، وأسعار الأراضي في العلالي يا بلح في هذيك المناطق، يعني الكل عم رايح باتجاه الغرب. خلينا نسمع، وفي برضو فيديو للمحافظ، خلينا نسمع ماذا قال.
2: أن الساعة عند أذان العصر بيقولوا في حريق غربة في المنطقة الغربية، وهاي المستوطنين خرجوا من المستوطنة في حرق بيوت وتوجهوا للمنطقة هاي. فاحنا اتصلت عبد مختي هنا وكنت له يا خالد بالك في مستوطنين متقدمين عليك وهينا جايين، طلع الأولاد والمرأة، صار طلعوا أولادته ومرأته، بيقول لي خالي هين بطبلوا على الباب وفصل الخط، ما ديناش شو صار معه، عشان نرشف هنا بكوا صارت الدار ناس يشوف الدار المحروقة. الحكمة المستوطنين على المنطقة الفوكة منطقة التل الشباب كلها، ولا ابن اخوي بقول يا عمي الدار بتنحرق دار صهيب، اتجهنا هنا ولا هم بيضربوا من جوات الشبابيك والباب الخلفي خلعوا وولعوا فاتجوا وحركوا الدار كلها وفلخوا من المنطقه، هزموا على المنطقه اللي التل. صار عندنا الساعه عند
3: يعني احنا بتل الصمود والتحدي. اول شيء في البدايه احنا بنشكر كل اهل تل، كل شباب تل، نخوة الشباب اللي هي دافعت عن المنزل اللي تعرض للحرق ولحقت المستوطنين وتصدت المستوطنين. ولكن بنكون من هاي اللحظة احنا سنعيد ترميم المنزل من صباح اليوم التالي، واليوم بنخوة اهلنا في تل استعدوا لإعادة الترميم منذ الصباح، وبنكون رسالة للاحتلال، نعم انتم حرقتوا ولكن احنا نعمر، بنقول له انتم الا زوال ونحن على الارض، احنا على الارض موجودين هون، واحنا بنقول لصاحب المنزل لست وحدك، وكل اهلنا هم مش ولا وحدهم، احنا الشعب الفلسطيني متوحد وحدة حال في الميدان، وان شاء الله رب العالمين الى النصر والتحرير.
0: نعم، عودة لخبر قرية برقة، زميلنا العزيز عاطف دغلس صباح الخير ابو العبد باعت خبر بيقول انه حتى ساعات الفجر الاولى توغلت قوات الاحتلال الى القرية، قرية برقة، واقتحموا عدد من المنازل وعبثوا بها واعتداء بالضرب على المواطنين، واغلق الجيش مدخل القرية الفرعي من جهة منطقة الحوض، علما بان مدخلها الرئيسي مغلق من 3 سنوات تنفيذا لقرار عسكري صدر من الجيش الاسرائيلي لتصبح القرية مغلقة من الجهة الغربية بالكامل. بيحكي عن قرية برقة. إذن انتقالا إلى ملف الحالة الجوية والشوب الشديد والحرارة العالية اللي لمسناها مبارح والجمعة، وأعتقد إنها مكملة معنا اليوم. يسعد صباحك يا أستاذ أيمن، يومك سعيد إن شاء الله.
4: يا صباح الخير،
0: طمني عنك إن شاء الله إنك تمام.
4: والله الحمد لله، الحمد
0: إن شاء الله دوما يا رب.
4: يا ربي
0: يا ربي لك الحمد. آخر التفاصيل بالنسبة للحالة الجوية اليوم.
4: نعم أجواء حارة اليوم لسه أكثر من مبارح
0: بشحطة.
4: اليوم لسه أكثر من امبارح بشحطة تانية بمشيئة الله تعالى، يعني الجو اليوم الأحد سيكون مشابه تماما أو ربما أكثر بقليل، يعني في كافة المناطق اليوم الحرارة بحدود 33 درجة مئوية في الظل، يعني في تحت أشعة الشمس الأمور لسه أصعب من هيك. اليوم الجو حار تماما، مقطب تماما بمشيئة الله تعالى خلال ساعات النهار، والحرارة لم تنخفض قبل ساعات منتصف الليل وفجر يوم الغد. بالليل بالتأكيد يعني مع ساعات الليل تنزل الحرارة، ولكن بتضل الحرارة نوعا ما مرتفعة حتى ساعات فجر يوم الغد، تنخفض الحرارة قليلا بمشيئة الله تعالى، وغدا الاثنين الحال على ما هو عليه، أيضا حرارة هيك بحدود 34-34 درجة مئوية بمشيئة الله تعالى، وأيضا يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس. فهذا الأسبوع هو الأسبوع كله الأكثر حرارة بمشيئة الله تعالى. اللهم الثلاثاء الأربعاء الخميس، يعني في عندي شحطة نزول على درجات الحرارة فقط لا غير، لكن الجو اليوم سيكون جو حار بشكل كبير، والله تعالى أعلى
0: وأعلم. الله يسعد لي صباحك ويطلع جناحك يا رب، يسعد أوقاتك أستاذ أيمن، شكرا لكل هذه التفاصيل، أهلا بك. في عنا فيديو مدته بس 13 ثانية دكتور أمين، 13 ثانية بيحكي عن تفاصيل وفاة سيدة اسمها سجود وائل فرعون فقهة، عمرها 30 سنة، أم لطفل عمره 6 سنين وطفل سنتين، أصيبت بجلطة قلبية، إغلاق بوابة سنجل حال دون إنقاذها واستشهدت رحمها الله. خلينا نسمع بس المسعف شو بقول.
5: دكتور شو صار في البوابة يا دكتور؟ المرة بتموت.

0: يعني سنجل هي تاني حالة بعد الطفل الرضيع في دير عمار متذكره قبل أسبوعين تقريبا، وهي كمان سيدة بسبب البوابات قضت رحمها الله رحمة واسعة. في عنا بس قبل ما ندخل على القدس قبل 20 عام اللي بيسألوا عن محطات الوقود، في مقابلة مبارح أجروها الزملاء في أجيال مع السيد سامر أبو حديد وهو نقيب أصحاب محطات الوقود، نسمعه وبعدين منعلق.
1: ذات المشهد يتكرر في كل مرة، طوابير طويلة أمام محطات الوقود، مواطنون يتسابقون لتعبئة خزانات مركباتهم خوفا من نفاذها وخوفا من الأخبار التي تأتي تباعا في كل مكان. خلال الأيام الماضية عادت هذه الصورة للواجهة بعد تراجع كميات الوقود على ما يبدو، قبل أن تؤكد هيئة البترول أن السبب يعود إلى حادث سير أوقف توريد المحروقات لساعات، معلنة استئناف التوريد اعتبارا من اليوم بمعدل 3 ملايين لتر يوميا أو من الغد على وجه الخصوص، داعية المواطنين لعدم التهافت على المحطات. المواطنون بدورهم قالوا: نتهافت على ماذا والمحطات فارغة؟ نتحدث مباشرة معك سيد سامر أبو حديد نقيب أصحاب محطات الوقود والمحروقات، مرحبا بك معنا اليوم. هل انتهت أزمة الوقود بالفعل اعتبارا من الغد كما أشارت الهيئة، أما أن السبب هذا مؤقت فقط ولا يعكس ربما الأزمة الحقيقية؟
2: مساء الخير إليك ولجميع المستمعين. يعني احنا صراحة هاي المشكلة قديمة جديدة، موضوع توريد المحروقات بالكميات المطلوبة. يعني جميع أصحاب المحطات ملتزمين بكل الدفع اللي عليهم لهيئة البترول، للأسف الكميات اللي مطلوبة ما بتيجي، لأن احنا قبل 3 أيام كمان على معبر ترقوم يا ما أجاش ولا أي لتر. السبب هو يعني بعتقد وزارة المالية ما بتورد فلوس للطرف الآخر، الشركات الإسرائيلية اللي بتورد لهم محروقات، هذا هو السبب.
1: يعني بمعنى أنه أصحاب المحطات، محطات الوقود سواء بالشمال بالجنوب بكل مكان، هم بيدفعوا اللي عليهم ولكن ما بتوصلهم الكمية المطلوبة من هيئة البترول.
2: نعم صحيح، ما في ولا أي واحد صاحب محطة على التزام لهيئة البترول، والكميات المطلوبة لهم ما بتوصل يعني طبيعية، فطبيعي جدا يكون في نقص في توريد المحروقات.
1: حادث السير هل كان سبب بالفعل بالأزمة اللي موجودة حاليا أم أنه كشف هشاشة القطاع؟ يعني ممكن يصير يعني عرضي، الحادث عرضي، ولكن الأزمة هل كشفت الهشاشة ولا لا؟
2: لا يعني هي الأزمة موجودة، يعني اليوم المحطات صاروا يداوموا 4 أيام بالأسبوع، ومن من من مش من فترة قريبة، يعني من قبل يعني أشهر. يعني اليوم في كل المحافظات يعني تقريبا الجمعة والسبت فيش محروقات، الأحد بيكون موجود.
1: طبعا احنا بأجيال أجرينا 13 اتصال، 13 مكالمة لم يرد عليها لوزارة المالية ولهيئة البترول من أجل الإجابة عن بعض الأسئلة، حتى هاي اللحظة ما استطعنا الوصول لأي عنوان في وزارة المالية ولا في هيئة البترول لا التوضيحات. لكن سيد سامر، الأستاذ مجدي الحسن قال في تعليقه للوكالة الرسمية بأنه التوريد لمحافظة بيت لحم والخليل لم يتأثر.
2: طب إذا بتأثر ليش المحطات اليوم يعني مغلقة؟ شو السبب؟ لو الكميات بالأثر الكميات اللي إحنا بنطلبها بتيجي تمام طبيعي بتأثرش، بس إحنا الكميات اللي بتجينا كميات ناقصة. يعني إحنا كل يوم يجي على معبر ترقوميا 1,100,000 لتر. طيب لما بده يجي 750,000 لتر طبيعي رح يتأثر.
1: وانتو انا بتوقع منطقة الخليل على وجه الخصوص بتحتاج كميات اكبر وخاصة من السولار لكونها منطقة تجارية ونشطة بشكل كبير اقتصاديا، فيها الشاحنات الكبيرة، السيارات الكبيرة اللي هي بتعتمد على الوقود بشكل اساسي في الحركة التجارية.
2: اليوم محافظة الخليل يعني 50% من اقتصاد الضفة الغربية، يعني لازم الكمية تتضاعف عشان السوق بالآخر يكون موجود بالمحروقات.
1: المشكلة سيد سامر، ممكن أنت مطلع والناس كلها مطلعين على السوشيال ميديا بأنه في مشكلات اليوم على موضوع التوريد، وأساسا خلال الفترة الأخيرة كمان كان في مشكلة مع رجل أعمال من كبار أصحاب محطات الوقود مع السلطة. هل لذلك أي أثر أو لا؟
2: لا، هذا الموضوع ما دخل ولا علي ولا علاقة فيه. يعني قبل ما تصير المشكلة كان في نقص المحروقات، يعني وكان في محطات يعني بالآخر تغلق قبل حدث المشكلة هذه. يعني هاي المشكلة ما لها علاقة ولا بأي شكل من الأشكال.
1: اليوم أنتم كنقابة شو مطالبكم؟ احكي لي شو
2: يعني
1: المطلوب؟
2: احنا بصراحة من ناشد الحكومة ومن ناشد شو اسمه رئيس الوزراء ووزير المالية، وبعثنا لهم كتب يعني بصراحة أنه هذه المحروقات. يعني اليوم صاحب المحطة صار بالأسبوع يشتغل 4-5 أيام وفي عنده التزامات وصار عبء كبير، وكمان في عندنا هم كبير اللي هو موضوع الإيداع النقدي مع البنوك. يعني مشكلات كلياتها مخربطة، يعني نتمنى هالمشاكل كلياتها تحل وتخلص.
0: يعني موضوع المحروقات بات أكثر من من القدس والأقصى بالنسبة لنا، وأكثر من غزة. مين بيجيب سيرة غزة اليوم ومين بيجيب سيرة القدس والأقصى؟ يا طارق النتشة يا المحروقات يا مش عارف كذا. يعني موضوع حقيقة مؤلم بغض النظر عن الموضوع صح غلط مع حق معش حق مين الكذا، بس القصة إنه بارح كان في خبر رسمي استئناف توريد المحروقات لمحطات الضفة بمعدل 3 ملايين لتر يوميا. هذا على لسان رئيس هيئة البترول مجدي الحسن، واللي هو للعلم وكيل وزارة المالية في السلطة وبيشغل منصبين، وكيل وزارة المالية ونفسه رئيس هيئة البترول مجدي الحسن بقول إنه الأسواق المحلية ستشهد استئناف لعملية توريد المحروقات بشكل طبيعي اعتبارا من اليوم الأحد بمعدل 3 ملايين لتر يوميا. إن شاء الله يكون هيك. أنا كنت متوقع 12 بالليل يبلش التوريد. هو بيقول إنه الأسواق المحلية شهدت أزمة نتيجة عوامل متداخلة أبرزها القيود والممارسات الإسرائيلية، الظروف التي فرضتها الحرب، وقال إنه يوم الخميس شهد توقف مؤقت في عملية التوريد إثر حادث سير أدى إلى توقف التوريد لعدة ساعات. دكتور أمين، أنت مصور فيديو بساعات الصباح الباكر لمحطات نابلس مسكرة.
3: نعم، واليافطة الموجودة في أغلب المحطات عذراً لا
0: يوجد
3: وقود.
0: وللعلم كتير ناس، أسف على المقاطعة، اليوم موظفين امبارح بعتين رسائل لمدراءهم في العمل، حتى موظفين حكوميين، إنه إحنا منعتذر ما معنا سيارة نيجي ومعناش ندفع مواصلات. بالمختصر
3: بالفعل حتى بالأمس يعني أكثر من شخص في المناطق الغربية هو ساكن في منطقة شرقية خلى سيارته بعد ما فضيت بالكامل عند أقارب له في المنطقة الغربية لأنه ما عرف يروح فيها لأنه الوقود خلص. وهذا انعكس حياة الناس زي ما ذكرت، أغلب الأسئلة على السوشيال ميديا وين في وقود، صار يدلوا بعض حتى في النصرية في بيت حسن وفي مناطق الجنوب.
0: هاي محمود جاب من قلقيلية. محمود جاب.
3: فهذا يعني هذا دليل أن الموضوع كما ذكرت زميلي سامر تحول إلى رأي عام. هلا في أمل أنه اليوم يتم توريد الوقود، ولكن أنا شفت الصبحيات على شارع القدس يعني بيوز فيه 50 سيارة صفات من الليلة الماضية وشوفاريها طالعين، يعني بيجوا صبحيات ينتظروا دورهم حتى لما يصل الوقود يعبوا. فهذا يعني مؤشر أنه حتى لو وصل اليوم راح يكون في تهافت بشكل كبير على المحطات.
0: نعم، هذا موضوع مهم لأنه للأسف ما في عنا أي إجابة عليه من الجهات الرسمية. برضو قبل ما ننتقل للموضوع القدس قبل 20 عام، إحنا ضيفنا الرئيس إن شاء الله خلال ربع ساعة الأستاذ رائد الدبعي الكاتب والمحلل السياسي، وفي قرار على ما يبدو الرئيس رح يتخذه بإعادة أعضاء المجلس التشريعي ل 132 عضو فقط بعد ما كانوا 200، وفي نقاش كتير مهم بشأن الدوافع.
3: لا، وفي أيضا إضافة أشخاص، يعني
0: في 68 شخص غالبا بالتزكية، واللي هم ممكن يكونوا من الفصائل المتابعة لمنظمة التحرير اللي ما جابت نسبة الحسم، لأنه إذا ما جابش نسبة الحسم ممنوع يكون عضو مجلس وطني، وبالتالي ممنوع يكون عضو لجنة تنفيذية في منظمة التحرير، بيطلع براني. فهذا الموضوع رح نفهم منه من الأستاذ رائد الدبعي تفاصيل أكثر، لأنه حقيقة الموضوع مهم وكل الفصائل يعني بتحكي عن هذا الموضوع. إذن الرئيس رح يتراجع عن قرار زيارة أعضاء المجلس التشريعي حسب التفاصيل. في العناوين أيضا، الاحتلال صعد سياسة العزل الانفرادي بحق الأسيرات في الدامون في شهادات مرعبة، وامبارح تحديدا إجاني تليفون من أسير محرر كان معي في نفحة بحكي لي سامر في أسير اسمه موفق عروق أبو ماهر، موفق عروق أبو ماهر. أنا لما كنت معاه في نفحة كان معي بنفس القسم، تقديراتي كان عمره حوالي 80، بقول لي لا 86 سنة عمره، 86 سنة عفوا دكتور، لا يزيد وزنه عن 40 كيلو،
3: لا حول ولا قوة إلا
0: بالله، لا يزيد وزنه عن 40 كيلو. وعفوا الشباب الصغار لما يكون في تفتيش كانوا يحملوه، بيحملوه هيك بإيديهم، كيف أنت عفوا بتحمل حفيدك إن شاء الله، وإنه هو معاه كان ووكر ما يقدر يمشي لما يكون في دخول على القسم وبدك تتحرك بسرعة وفي تفتيش، يحملوه يطلعوا فيه على الطابق اللي فوق يحمموه، هم يطعموه يشربوه. حسب معلوماتنا إنه وضعه الصحي كتير كتير سيء، ونقل مبارح أو أول مبارح للمستشفى، وأنا نشرت المعلومة بناء على هذا الاتصال لأنه شاب متبع مع يبدو مصادره، وحكيت مع الأستاذة أمين أماني الصراحة الناطقة الإعلامية باسم نادي الأسير، وبالليل رجعت لي وأكدت لي المعلومة إنه وضعه خطير جدا، موفق عروق، هو من الداخل المحتل، وأعتقد إنه محكوم 40 سنة، أي قضى تقريبا 25 سنة. فموضوع الأسرى لن ننسى تحت أي ظرف كان. في محليا في تقارير يا أخواننا بنشرها ديوان الرقابة المالية والإدارية، هذا الديوان تابع رسميا للحكومة وللسلطة، وحقيقة يعني أنصحكم بقراءة ما ينشره ديوان الرقابة المالية والإدارية، وأعتقد مديرته هي السيدة زوجة مبشار، زوجة اللواء ماجد فرج، يعني بتنشر تفاصيل مرعبة عن شبهات فساد في مختلف القطاعات الحكومية، وهذا تقرير رسمي يعني مش أنا جايبه من دار أبوي، بنزل والرئيس بيستلم نسخة منه. اليوم ناشرين عن شبهات فساد في وزارة النقل والمواصلات، قبليها كانوا ناشرين عن المحاكم، أنا قرأت الأربعاء والخميس عادي على موقعهم يعني مش إشي سري، فرح نقرأ جزء منه لقدام شوي، لكن حقيقة في شفافية كبيرة عند هذا الديوان، لكن نتمنى إنه التوصيات اللي بيطلع فيها هذا الشغل اللي بيستمر لفترة طويلة نلاقي لها أثر، لأنه بيحكي عماله عن كتير قطاعات حكومية وهيئات فيها فساد وفيها شبهات فساد وفيها رشاوة وفيها كثير من الأمور. رح نقرأ جزء من هذا التقرير خلال هذه الجولة. تفضل دكتور.
3: طبعا عناوين الصحف في جريدة القدس قبل 20 عاما نقرأها، والمواطن هو القادر على ربط الماضي بالحاضر، إسرائيل تقصف شمال القطاع برا وبحرا وجوا بعد سقوط صواريخ قسام على النقب الغربي، هذا العنوان الرئيسي. العنوان الثاني، الطيران الإسرائيلي يستهدف مواقع للجيش اللبناني وقوافل المساعدات، صواريخ حزب الله تتساقط على 22 موقعا بينها حيفا ونهارية وطبرية، عنوانين مهمات. وأيضا العنوان الثالث وهذا ملفت النظر، صرف طبعا الحكومة الفلسطينية طبعا كانت أيامها بزعامة إسماعيل هنية، صرف نصف راتب نيسان خلال أيام، يعني موضوع الرواتب إنه يعني
0: من يوم يومنا
3: من يوم يوم من يوم ثلاث عناوين رئيسية بتوقع ما بتختلف عن واقعنا الحالي سواء في غزة ولا لبنان ولا الرواتب.
0: خلينا نحكي عن غزة. في غزة في حملة في غزة هاشتاج اسمه كذبوا عليكم، شفته؟
3: نعم،
0: كذبوا عليكم إنه الحرب توقفت، كذبوا عليكم إنه الاحتلال ملتزم، كذبوا عليكم إنه ترامب بدعم وقف إطلاق النار، كذبوا عليكم في مجلس السلام، وأطفال صغار طالعين في الترند وشخصيات برضو مشهورة كتير. فوضع غزة مبارح 12 شهيد، اليوم زميلنا لؤي بيأكد لنا، منهم 5 أطفال يا إخواننا.
3: أي كاملة؟
0: 5 أطفال. وفي جنازة يوم الجمعة برضو
3: في انصيرات.
0: في انصيرات جنازة، حاملين ميت قصفوهم صاروا هم مع هالميت، الله يرحمهم جميعا. نرجع لموضوع السولار والكازيات، أخونا جمال قناديرو صباح الخير بقول كتير من سيارات العمومي توقفت عن العمل، كتير مكاتب بتعاني من هاي المشكلة بالنسبة لي موضوع المواصلات. وأخونا عبادة المصري بيقول يعني الواحد بده يعبي بنزين وبدهم فيزا، فيش معي فيزا، شو الحل؟ من وين بدي الواحد يعبي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب خلينا دكتور أمين معلش، يعني بما أنه بنحكي عن السياسة، في مبارح فيديوهات كتير انتشرت بتتحدث عن الملف السياسي، الأستاذ علاء الرماوي بيحكي عن التطبيع ما بين السعودية وإسرائيل، نستمع لما يقول.
4: تحدت المملكة العربية السعودية بضمانات أمريكية البدء بالحديث عن دولة فلسطينية على حدود 67. الولايات المتحدة جمعت في أركان الاتفاق المملكة العربية السعودية وإسرائيل للحديث عن توسيع اتفاق السلام مع العرب. في فحوى الاتفاق وتفاصيله تقول يا دعوت أحرنوت أن هناك اتفاقا ناضجا وصل إلى الحدود المرتفعة، وكانت المؤشرات تقول بأن نسبة حضور تطبيقه على أرض الواقع قد بلغت 90%. في الإشارة إلى الاتفاق، بدأت فعلا هناك اتصالات مكوكية ما بين الإدارة الأمريكية والمعارضة الإسرائيلية، ضمنت فيها الولايات المتحدة موافقة المعارضة الإسرائيلية على إعطاء شبكة أمان لحكومة نتنياهو للوصول إلى هذا الاتفاق. سموتريتش وبن غفير الذين كانوا يخططون لتفجير الاتفاق سيستبدلون من خلال المعارضة الإسرائيلية لإمضاء الحكومة الإسرائيلية. الحديث الإسرائيلي عن الآتي: أولا، وقف الحرب على قطاع غزة، السماح للإسرائيلي بالتواجد في مناطق أمنية في قطاع غزة. فيما يتعلق بالملف الفلسطيني، تتحدث المملكة العربية السعودية بضمانات أمريكية البدء بالحديث عن دولة فلسطينية على حدود 67 حتى 7 سنوات من تاريخ الاتفاق، وتضمن المملكة العربية السعودية أن يكون هناك إطالة للوقت في حال تعسر الاتفاق، ثم تضمن إدانة الرئيس محمود عباس أبو مازن في حال تعطيل مضامين الاتفاق. الجانب الآخر هو متعلق بالبيئة الاقتصادية، البيئة الاقتصادية التي تقول إعادة إحياء المسار الاقتصادي الذي يمتد في خارطة وصوله من آسيا إلى أوروبا، الخط الحريري الذي يطلق عليه الاقتصاديون في العالم، بالإضافة إلى منهجية لمعالجة التوترات في المنطقة وإتاحة ما يعرف بانسيابية السلام ما بين العرب وإسرائيل. من الذي أوقف تتحدث؟
0: كمان في عنا يعني فيديو بتحدث فيه أعتقد محمد عمر، هو صح محمد عمر يا الإعلامي المعروف، بيتحدث فيه عن خبر مقتل 3 جنود أو جنديين أمريكيين في قصف إيران لقاعدة عسكرية أمريكية جوا الأردن والتفاعلات الكبيرة على هذا الموضوع. نستمع.
5: جنديان أمريكيان قتلا وثالث ما يزال مفقودا وأربعة آخرون نقلوا إلى المستشفيات بعد هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة. تحياتي، محدثكم محمد عمر. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت مقتل 2 من أفراد الجيش الأمريكي وفقدان جندي ثالث خلال تصدي القوات الأمريكية لهجوم إيراني وقع داخل الأردن يوم الجمعة. بحسب البيان، استخدمت إيران في الهجوم صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، فيما لم تكشف القيادة الأمريكية الموقع العسكري الذي تعرض للاستهداف أو كيفية مقتل الجنديين، وهذا نقلا عن الصحافة الأجنبية التي لم تصرح لها القوات الأمريكية. أيضا، أجلي 4 جنود أمريكيين إلى المستشفيات لتلقي العلاج قبل أن يغادروها لاحقا، بينما عاد عسكريون آخرون تعرضوا لإصابات طفيفة إلى مهامهم اليومية المعتادة. الجيش الأمريكي قال إنه لن يعلن اسمي الجنديين القتيلين قبل إبلاغ عائلتيهما رسميا، وأيضا لم يكشف حتى الآن هوية الجندي المفقود أو تفاصيل عمليات البحث عنه. بحسب وكالة أسوشيتد بريس، تعد هذه أول خسائر أمريكية معلنة نتيجة هجوم إيراني مباشر منذ بداية الحرب وتوقيع اتفاقية وقف إطلاق النار بين قوسين طبعا. ورفعت عدد قتل القوات الأمريكية خلال المواجهة إلى ما يقرب من 16 عسكريا، إضافة إلى أكثر من 430 مصابا. طبعا أصدقائي، لا تزال التفاصيل المتعلقة بحجم الاستهداف، حجم الضرر، غير واضحة إلى الآن. أعداد فقط تم التصريح عنها من قبل القيادة المركزية الأمريكية، لا ندري هل هي أعداد دقيقة أم لا. لا تنسوا الاشتراك بالصفحة والضغط على زر الإعجاب. في أمان الله. جنديان أمريكيان قتلا.
0: الرئيس الأمريكي مصرح، الرئيس الأمريكي مصرح فجر اليوم على هذا الخبر عن مقتل جنديين أمريكيين في الأردن، قائلا إنه أمر محزن للغاية، وقال إن الجنديين قتلا في خدمة وطننا، مجددا التأكيد على أن الهدف الرئيسي للحرب هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وردا على سؤال حول إعلان إيران عدم التزامها بمذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، قال ترامب: لا يهمني الأمر بتاتا. إذا رسميا لأول مرة يعلن عن مقتل جنديين أمريكيين في الأردن إثر هجمات إيرانية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، والحدث يعني يحظى بضجة وتفاعل عالمي كبير جدا. يسعد صباحكم وصباح الخير من راديو حياة على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة. ضيفنا العزيز الصديق رائد الدبعي الكاتب والمحلل السياسي. يسعد صباحك أخي رائد. مني ومن الدكتور أمين ومن محمود.
6: أسعد الله صباحك وصباح كل الأخوة المساعد المشاهدين والمستمعين وكمان للإخوان والأصدقاء في الاستوديو. صباح الخير.
0: صباح الورد والياسمين. صار لك فترة مهتم في صفحتك بتنشر عن موضوع انتخابات الرئاسة والتشريعي الوطني وبتحاول توضح بعض النقاط ومن ضمنها انه امكانية تعديل انتخابي يعيد التشريع الى 132 مقعد وهناك نقاش حول رئاسة منظمة التحرير بشأن هذا الموضوع. اول شيء شو الموضوع يعني احكي لنا عنه، امتى تغير القرار، امتى صاروا 200، ليش صدر 200 وليش التراجع؟
6: يعني اولا قبل ذلك اود ان اشير بانه الانتخابات التشريعية والرئاسية هي عبارة عن حق للناس، وبالتالي نحن للأسف الشديد لم ننظم أي انتخابات رئاسية أو تشريعية منذ عامي 2005 كانت آخر انتخابات رئاسية و2006 كانت آخر انتخابات تشريعية، وبالتالي هناك حاجة ماسة للعودة إلى الناس، العودة إلى الشعب لتقرير شكل النظام السياسي القادم، انتخاب من يريدوه. وكما نعلم كان هناك قرار يحمل قرار بقانون يحمل الرقم 10 لسنة 2026 كان ينص على تعديل القرار بقانون لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة، وكان ينص على أن يكون عدد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني 200 عضو، وينص أيضا على أنه نسبة الحسم هي 1%. من الواضح للغاية اليوم بأنه هناك نقاش جدي داخل النظام السياسي الفلسطيني وأيضا داخل الفصائل فصائل العمل الوطني بأن هذا الموضوع يواجه تحديات حقيقية. أولا نحن استمعنا إلى أسباب وجيهة للغاية لعدد من المحللين و قادة الرأي العام وموجهي الرأي العام إن هناك مشاكل إدارية ومالية، بمعنى إذا تحدثنا عن 200 عضو نحن نتحدث عن تكاليف مالية باهظة للغاية في هذا الإطار، ونتحدث أيضا عن تحديات لوجستية وتحديات إدارية كبيرة. 200 عضو لشعبنا الفلسطيني في الوطن هو عدد كبير للغاية، يعني هناك برلمانات عدد سكان الدول فيها أضعاف عدد شعبنا الفلسطيني ولا يصل عدد البرلمان فيها إلى 200 عضو، هذا من حيث المبدأ. ولكن أيضا هناك مشكلة سياسية في هذا الإطار وتحديات سياسية في هذا الإطار، يعني ربما هناك سبب واقعي يرتبط بآلية تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني والنظام التمثيلي داخل منظمة التحرير، بمعنى وفق التصور القائم 200 عضو يفترض أن يدخل أعضاء المجلس التشريعي المنتخبون من داخل الوطن ضمن عضوية المجلس الوطني، بينما يتم استكمال العدد المخصص للداخل من خلال بينما يتم استكمال عدد 350 من الخارج، وبالتالي في حال بقاء عدد أعضاء المجلس التشريعي عند الرقم 200 فهذا سيؤدي عمليا إلى شغل كامل الحصة المخصصة لداخل الوطن من خلال الانتخابات التشريعية، بالتالي لن يكون هناك أي مساحة للتوافق. لكي أكون أوضح من ذلك، بمعنى إذا أرادت حركة فتح على سبيل المثال أن ترشح أيا كان لرئاسة منظمة التحرير الفلسطينية السيد الرئيس محمود عباس ضمن 200 عضو، هذا يتطلب أن يشارك في الانتخابات التشريعية وأن يترشح. أيضا إذا أرادت أن ترشح أيا كان ليكون نائب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، هذا يتطلب أن يشارك في الانتخابات التشريعية، لأن هناك شرط أساسي لعضوية المجلس الوطني ضمن الميتين، وهو أن يكون عضو في المجلس التشريعي الفلسطيني. وأيضا هناك إشكالية أخرى، أن بعض فصائل منظمة التحرير، فصائل تاريخية في منظمة التحرير، قد لا تتمكن من الوصول إلى نسبة 1% في الانتخابات التشريعية. هذا يعني غياب ممثليها المنتخبين من داخل الوطن عن المجلس التشريعي وعن المجلس الوطني، وبالتالي فهي تفقد تمثيلها في المجلس الوطني من خلال فقد تمثيلها في المجلس التشريعي. أما العودة إلى مجلس تشريعي مكون من 132 عضو، فيبقي هامش بقدر 68 عضو من داخل الوطن يمكن التوافق. وهنا أود أن أشير، نحن هنا نتحدث عن توافق وليس عن تعيين، لاستكمال التمثيل في المجلس الوطني. وهذا الهامش يتيح تمثيل الفصائل التي قد لا تتمكن من تجاوز نسبة الحسم، ويحافظ على التعددية السياسية داخل منظمة التحرير، ويمنع تحول الانتخابات التشريعية إلى أداة تؤدي عمليا إلى إقصاء بعض مكوناتها التاريخية. من هذا المنطلق، فإن العودة إلى 132 عضو هو أحد الخيارات المتاحة اليوم، وأنا أعتقد أنه سيكون خلال الأيام القادمة القليلة برسوم في هذا الإطار. إحنا أحد مشاكلنا الأساسية أخي سامر أنه لم يكن هناك يعني برأيي قراءة واعية وعميقة لقضية 200 عضو قبل اتخاذ هذا القرار من قبل السلطة التنفيذية ومن قبل مستشاري السيد الرئيس الذين وضعوا أمامه هذا القانون، أو الفصائل الفلسطينية التي توافقت على 200 عضو أو 1%. القضية الثانية أخي سامر، وهو موضوع مهم للغاية، قضية 1% كنسبة حسم. هذا الموضوع له إيجابياته وله سلبياته. بمعنى من إيجابياته أنه نعم لا تضيع الأصوات، من إيجابياته أنه يتيح مشاركة أوسع لفئات فلسطينية مثل الشباب ومثل يعني فئات أوسع وقطاعات أوسع من الشعب الفلسطيني، لكن سياسيا هناك تحدي حقيقي، وهو يتمثل لا سمح الله بإيجاد مجلس تشريعي تقود العشائر، تقود العائلات. يعني هناك كما نعلم بعض العشائر والعائلات، وكل الاحترام طبعا لهذه العشائر والعائلات، تستطيع أن تخوض الانتخابات لوحدها بقائمة. ولو تحدثنا على سبيل المثال عن 1.5 مليون الناخب من المتوقع أن يشاركوا في الانتخابات، نسبة 1% تعني 15,000 صوت. وبالتالي هناك عشائر، هناك عائلات تستطيع أن تصل إلى هاي النسبة. هذا
0: يعني بالمختصر، بالمختصر في عائلات عندها أكثر من فصائل كاملة في منظمة التحرير.
6: بالمختصر يعني
0: نكون واضحين،
6: هناك عدد من الفصائل قد لا تصل إلى 1%، بينما عائلات. هون ليست القضية هي هجوم على عشائر وعائلات، إنما نحن نريد مجلس تشريعي يمثل ويقود ويؤدي إلى توازن، يؤدي إلى الدفاع عن الناس، يؤدي إلى الدفاع عن المواطنين، يعيد التوازن إلى الحياة السياسية، وليس يؤدي إلى المزيد من الفرقة والمزيد من الاحتراب وربما الدفاع عن قضايا هامشية لها علاقة إلى مصالح هامشية بعيدا عن القضية الرئيسية المتمثلة بضرورة إعادة التوازن إلى الحياة السياسية وإلى مجلس تشريعي يعني يؤدي دوره الحقيقي، المساءلة، التمثيل، القوانين التي بحاجة إلى إعادة نقاش. وبالتالي هناك العديد من القضايا
0: أستاذ رائد
6: التي تتطلب نعم. إعادة النظر بقضية 200 عضو.
0: أستاذ رائد، قد يسألك سائل، طب شو المشكلة إذا يعني هاي الفصائل فيش إلها رصيد؟ يعني ليش لازم نرد نرجعها؟ يعني فعلا إذا هي معيش قادرة تجمع 1%، وعفوا على الكلمة، بتاخد مستحقات منظمة التحرير ومكاتب وموظفين وكذا، 1% مش قادرة تجيب 15,000 صوت. طيب يعمل قانون والديمقراطية بيقول الله يعطيها العافية تصف وتطفي، ليه مصرين نرد نرجعها لا لا لا لا لأنها تحكم وتكون لها مكان. يعني مش هذا أبسط القواعد إنه إذا أنت فيش إلك مكان وفيش إلك ناس الله يسر أمرك. يعني فيها مشكلة ما بعرف يعني ليش الإصرار على إنه بدنا إياها تكون موجودة. إيش التوازن اللي بدها تعملها؟ بدي يعملوا فصيل أو تنظيم؟ مش قادر يجيب 15,000 صوت من الضفة وغزة.
6: في المجلس التشريعي أنت محق للغاية، نعم في المجلس التشريعي من لا يستطيع أن يصل إلى 1% يجب أن لا يكون داخل قبة البرلمان. لكن فلسفة منظمة التحرير الفلسطينية أخي سامر لم تكن أبدا مبنية على نسب الأرقام. منظمة التحرير الفلسطينية منذ تشكيلها عام 1964 وهي تقوم على قضية التوازن، بمعنى قضية التمثيل الكامل، بالمناسبة ليس فقط للفصائل. يعني نعم هناك فصائل اليوم قد يكون دورها متواضع، لكن هي تاريخيا شكلت جزء من منظمة التحرير الفلسطينية. القضية هنا تمثيل كل الشعب الفلسطيني. منظمة التحرير الفلسطينية الفصائل بالمناسبة تمثل الجزء أقل من 50% من منظمة التحرير، بينما هناك فئات وقطاعات من المجتمع الفلسطيني داخل منظمة التحرير الفلسطينية يجب تمثيلها، بمعنى الاتحادات، النقابات، الجمعيات، الكتاب، الأدباء، النخب المجتمعية. بالتالي فكرة منظمة التحرير الفلسطينية تتجاوز دائما قضية الأرقام نحو التمثيل الواسع. وفكرة منظمة التحرير يعني حينما يقال بأنه هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، بمعنى أن تمثل كل الشعب الفلسطيني. اليوم إحنا أمام فرصة حقيقية لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وفق العودة إلى الناس من خلال صندوق الاقتراع وأيضا من خلال التوافق. أنا برأيي بالمناسبة هناك يعني البعض يشير بشكل واضح أنه هناك تخوفات حقيقية، بمعنى هدول الـ 68 اللي يستكملوا الـ 200 لأعضاء المجلس الوطني، هل سيتم تعيينهم أم سيتم انتخابهم؟ أنا أعتقد أن من الممكن التوافق عليهم بين كل مكونات الشعب الفلسطيني. وهون لا أتحدث فقط عن فصائل، إنما نتحدث عن أي مكونات داخل المجلس الوطني الفلسطيني الذي يجب أن يمثل كل الشعب الفلسطيني. وربما يعني هذه كمان فرصة حقيقية للحديث إنه إحنا أمام فرصة تاريخية لتوافق وطني شامل، بمعنى إنه آن الأوان لكي تكون منظمة التحرير تمثل الكل الفلسطيني، بما في ذلك بالمناسبة حركتي حماس والجهاد الإسلامي، اللي أنا أعتقد إنه آن الأوان لكي يكونوا جزء من منظمة التحرير ويكون هناك تمثيل حقيقي يمثل كل الشعب الفلسطيني. لكن هذا التمثيل مرة أخرى يجب أن يتجاوز قضايا الأرقام، قضايا الأعداد نحو تمثيل واسع. من أجل ذلك يعني نعم هناك فصائل كثيرة، لا أريد هنا أن أذكر يعني أسماء، لكن قد لا تصل إلى نسبة 1%. لكن هل تغيبها عن المجلس الوطني الفلسطيني هو شيء إيجابي وطبيعي؟ لا أعتقد ذلك، لأني أنا أعتقد إنه فلسفة منظمة التحرير وحقيقتها تقوم على إنها ائتلاف وطني شامل يمثل كل مكونات الشعب الفلسطيني وفصائله وقوى الحية. وبالتالي يجب بشكل حقيقي البحث عن حلول واقعية في هذا الإطار،
0: هذا الإطار
6: السياسة تقوم على المدرسة الواقعية وعلى مواجهة الحقائق كما هي لا كما نتمنى.
0: في عندي كتير أسئلة عن الموضوع. أول شيء أحد الإخوة بيسألك، أخ رائد أنت مقتنع فعلا أنه في انتخابات؟
6: شوف أنا أعتقد أنه هذا السؤال يجب أن نسأله بشكل مختلف، أنه شعبنا الفلسطيني ليس مجموعة من السقائين والحطابين. شعبنا الفلسطيني شعب واعي، شعب مناضل، وشعب نخبه السياسية والاجتماعية والاقتصادية اليوم تقود دول العالم. بالتالي إذا كان هناك إرادة حقيقية لدى المواطن الفلسطيني سيكون هناك انتخابات. لكن أنا يعني كتبت قبل أيام إنه قضية الانتخابات أمام مجموعة من الأسئلة التي يجب الإجابة عليها الآن، وليس الإجابة عليها قبل الانتخابات بأشهر أو بأيام،
0: بأيام
6: كما حدث في العام 2021.
0: نعم.
6: أولا قضية الانتخابات في القدس، من الواضح للغاية أن في ظل حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف لن يتم السماح بالانتخابات أو الدعاية الانتخابية في القدس. ماذا سنفعل وكيف سنجيب على هذا السؤال؟ قضية قطاع غزة، هل نحن قادرون على تنظيم الانتخابات في ظل الإبادة الجماعية في قطاع غزة؟ بمعنى هل نحن قادرون على فتح التسجيل وتحديث السجل الانتخابي؟ قضية ثانية، هل سيسمح الاحتلال بإدخال ما يلزم لتنظيم عملية انتخابية شفافة وديمقراطية؟ من الذي سيسيطر على الانتخابات في قطاع غزة؟ حكومة الأمر الواقع، حكومة حركة حماس، أم حكومة المجلس الحكم،
0: مجلس السلام
6: تعيينه؟
0: مجلس السلام.
6: بالتالي هذه أسئلة يجب أن يتم الإجابة عليها بشكل واضح وواضح للغاية. كمان أخي سامر، لكي لا أريد أن أكون متشائما، لكن أيضا مناطق سي، هل سنجد سموتريتش وأولمارت فعليا يمنعون الانتخابات في مناطق سي على سبيل المثال؟ هاي الأسئلة يجب أن لا نفجرها قبل الانتخابات بأيام، هاي يجب أن يتم التداعي والإجابة عليها الآن، لأن من حق المواطن الفلسطيني أن يسأل هذا السؤال. هل نحن ذاهبون باتجاه انتخابات؟ أنا أعتقد نعم، لمجموعة من الأسباب. أولا أن هناك حاجة للانتخابات، إنها حق للمواطنين، هي ليست منا من أحد، هذا مهم للغاية. القضية الثانية والمهمة أيضا، إنه اليوم نحن أمام المجتمع الدولي، السلطة الوطنية ومنظمة التحرير، أمام مجموعة من الالتزامات المتعلقة بالإصلاح، في مقدمتها انتخاب قيادة فلسطينية عن طريق صناديق الاقتراع. ثالثا إنه أكثر من 50% أخي سامر، 55% اليوم من الناخبين الفلسطينيين سينتخبوا للمرة الأولى في حياتهم بالانتخابات التشريعية والرئاسية. بالتالي هذه أسباب حقيقية وواقعية تجعل من الانتخابات أولا حق، ثانيا حاجة، ثالثا واجب أن يتم تنظيمها. وبالتالي من واجبنا جميعا كقادة رأي عام، كفصائل فلسطينية، كموجهين للرأي العام، كأكاديميين، أن لا نكتفي بالتنظير، إنما أن يكون هناك صوت فلسطيني واضح. نعم. إنه يجب أن نذهب إلى الانتخابات ونوجد حلول واقعية، لأن قضية القدس أو قطاع غزة للأسف الشديد يعني قد لا يوجد حلول
0: صحيح
6: منظورة في هذا الإطار.
0: هذا
6: وبالتالي الإطار، لماذا لا نحول قضية القدس إلى معركة كبرى؟ إنه من حقنا أن ننتخب في عاصمتنا، ومن حقنا أن نمارس الديمقراطية وأن نمارس حقنا بالانتخابات، ومن ثم نبحث عن حلول عملية في هذا الإطار تحافظ على الحياة الديمقراطية بكل شفافية في هذا الإطار.
0: أستاذ رائد دبعي، يعني 3-4 أسئلة أنا سألتك السؤال وأنت جاوبت، لكن يبدو يعني الناس بدها ترد تفهم إنه هي كيف مش قابل تدخل في دماغها حدا لا يملك 1%، وكيف أنت بتقول عنه تمثيل حقيقي وفيش إلها أي وزن بالشارع. الأستاذ رائد قال بشكل واضح المعادلة ما بتتعلق بقيادة منظمة التحرير، لا تتعلق الأمر بالنسبة إلها 1% و10%، عندها توازن، هي معنية أن يبقى هذا التوازن بغض النظر. هيك صح الجواب؟ أنت بالنسبة
6: لا
0: لك
6: ليس لا أتحدث عن توازن. أنا أتحدث أنه فلسفة منظمة التحرير
0: الفلسفة نعم نعم
6: لم تقم على الأرقام، بمعنى في سبعينيات وثمانينيات وستينيات القرن الماضي بمنطق الأرقام كانت تستطيع حركة فتح أن تمثل 99% من مكونات منظمة التحرير الفلسطينية لو كان الموضوع يقوم على الأرقام الصماء. لكن منظمة التحرير الفلسطينية قامت تاريخيا على كونها ائتلاف وطني شامل يمثل كل مكونات الشعب الفلسطيني. وبالتالي أنا هنا أتحدث عن مجلس وطني وليس مجلس تشريعي. نعم المجلس التشريعي من لا يمتلك 1%
0: بيطلع براني
6: داخل البرلمان. نعم. هاي الديمقراطية وإرادة الناس. لكن المجلس الوطني الفلسطيني باعتباره يمثل إرادة الناس ويمثل يمثل النظام السياسي بشكل عام ويمثل ائتلاف وطني واسع لكل أبناء شعبنا بالوطن والشتات، يجب أن يتجاوز قضية الأرقام نحو قضية التمثيل الكامل. هذا يعني أنه حتى اللي إلى 1% أو أقل يمثل بنسبة قليلة، لكن أنا برأيي أنه لكي نحافظ على هذا الائتلاف الوطني الواسع يجب أن يكون لدينا مجلس وطني فلسطيني يمثل النساء والشباب والكتاب ويمثل المنظمات الشعبية ويمثل القطاعات الأهلية والعمالية ويمثل أيضا كل الفصائل الفلسطينية، وأنا برأيي بما في ذلك حركتي حماس والجهاد الإسلامي أيضا. نعم. اللي يجب أن يكون جزءا من منظمة
0: الحرية. سؤالين سريعات، هل تعتقد أنه رح يكون هناك شرط الالتزام ببرنامج منظمة التحرير للترشح للانتخابات للمجلس التشريعي وليس الوطني؟ واضح سؤالي أخ رائد، أحد الإخوة بيسأل، أنا أتحدث عن المجلس التشريعي وليس الوطني. الوطني جزء من منظمة التحرير، وبالتالي قد يكون الانضمام له ضمنيا متفق عليه أنه يلتزم بنظمة التحرير. تعدل الفقرة 2 من المادة 16 من القانون الأصلي لتصبح للنحو التالي: إقرار من مرشحي القائمة بقبولهم الترشح في القائمة والتزامهم بمنظمة

0: لم يبقى، أنا أتفق مع هؤلاء الناس ومع كل ملاحظاتهم حول هذا الموضوع. إذا تحدثنا عن حياة ديمقراطية حقيقية، أنا لا أرى أن هناك أي مبرر لإجبار أي مواطن فلسطيني على الاعتراف باتفاقية أوسلو أو الموافقة عليها أو عدم الموافقة عليها. هذا من تخصص منظمة التحرير الفلسطينية. في منظمة التحرير الفلسطينية هناك التزامات، ومن وقع على تلك الالتزامات هي منظمة التحرير الفلسطينية. بالتالي أنا أتفهم تماما أن من يريد أن يكون في قيادة منظمة التحرير الفلسطينية من الطبيعي أن يعي تماما أن هناك التزامات وهناك واجبات، لكن المجلس التشريعي الفلسطيني حدود صلاحياته في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وفي القدس. وبالتالي أنا أعتقد أن هناك سبب وجيه للعديد من الناس لمعارضة هذا الموضوع، وأنا شخصيا على الصعيد الشخصي يعني لا أرى أن هناك مبرر حقيقي لإجبار من يريد أن يترشح للمجلس التشريعي الفلسطيني أن يوقع على مثل هكذا التزامات. ربما من يريد أن يكون جزء من قيادة منظمة التحرير عليه أن يوقع مثل هكذا التزامات. أما المجلس التشريعي الفلسطيني فباعتباره يمثل الناس، الرقابة، التشريع، المساءلة، التمثيل، فأنا أعتقد أنه يجب أن يكون هناك مساواة لكل الناس في أن يشاركوا فيه بغض النظر كانوا يوافقوا أو أن يعارضوا على التزامات منظمة التحرير الفلسطينية.
1: الله يسعد صباحك يا أستاذ رائد، وشكرا لكل هاي الصراحة وهذا الوضوح، وموضوع حقيقة مهم ولازم نركز عليه حتى الناس تفهم شو اللي عماله بيصير على الصعيد القانوني وعلى الصعيد السياسي من خلال قراءة مع مجموعة من الكتاب والمحللين السياسيين. يومك سعيد إن شاء الله. شكرا أستاذ رائد.
0: سعد صباحك. شكرا لك.
1: تحياتي. أهلا بك. أهلا أستاذ رائد الدبعي الكاتب والمحلل السياسي. شو رأيك دكتور أمين؟
2: أنا مش مرشح حالي يعني.
1: زبط الله.
2: هو بالفعل يعني الموضوع الآن على الأقل نقاش بين النخب، بين الأحزاب وبين الأضياف. يبدو الأمور مش واضحة حتى لبعض الأحزاب، سواء كانت أحزاب داخل منظمة التحرير أو حتى في الإطار الخارج اللي هو فتح حماس والجهاد الإسلامي. هذا سنشارك بشكل علني، بشكل قوائم، بشكل مستقل، ائتلافات، هذا مش واضح عند حماس والجهاد وأيضا عند بقية الفصائل. ولكن الموضوع الآن يعني يناقش عبر السوشيال ميديا، عبر المنصات، لأنه الآن تلف من أسبوع في صار تسريبات إنه في تعديل هذا القانون.
1: هذا القانون صحيح.
2: الجهات والناويين يعني رشوا حالهم ما حسم أمورهم. فالموضوع الآن في طور النقاش.
1: في النقاش صحيح صحيح. بس هو حكى نقطة بالغة الأهمية إنه أي تعديلات لازم تكون الآن، مش تصير بعد وأنت داخل على الدعاية الانتخابية. فيش انتخابات مش قادر تعملها في القدس، ممكن مثل ما قال حتى مناطق سي. شوف لوين واصل الأمور. مناطق سي بقول لك في ضمان إنك أنت تقدر تعمل انتخابات، وفي إسرائيل بتقول لك هالمناطق تحت سيطرتنا. وعفوا يعني وغزة، غزة لحالها عالم تاني. يعني السجل المدني في غزة 73 ألف شخص ممكن يعني مسحوا من أو جزء كبير منهم يعني مسحوا من السجل الانتخابي. لا شك الموضوع مش سهل.
2: البعض بيقول اللي بيسهل الأمور بيقول هي صار في انتخابات محلية. هل ممكن انتخابات محلية يعني كانت في كل قرية لحالها، في كل تجمع لحاله، والانتخابات مناطقية محدودة ولهاش بعد سياسي كان غالبا. ولكن الآن ممكن تشريعي، ممكن إسرائيل تحتاج على ذلك، تعرق لهذا الموضوع. وبالتالي يعني من المبكر الحديث
1: عن
2: الانتخابات على الأبواب.
1: نعم. إذا في عندي تعليقين سريعات. أخونا فراس عرقاوي بيقول الاحتلال لما بيعمل انتخابات بحط الشرط الترشح اتفاقيات أوسلو. طب احنا ليش نحط هذا الموضوع؟ وحكينا في هاي القصة. وفتوح الحوح أبو مجدي بقول شخصيا لن أنتخب أي شخص، أي شخصية مكررة، أي شخصية خاضت انتخابات سابقة سواء مركزية أو ثوري أو تشريعي. يعطيكم العافية، خلي غيركم يجرب، لأنه البلد مليانة طاقات ومتعلمين وخاصة من الشباب. ما تخلوه حكر لنفس الأشخاص والرموز كأنه فيش غيرهم، ومحسسينكم إنهم حرروا البلد. لا شك إنه موضوع مهم جدا. قبل ما نطلع بفاصل في نقطتين. النقطة الأولى، بدأت تدخل الآن قوافل مثل ما كتب أخونا مهدي فيضي، محطات الشاحنات الوقود لنابلس، وحسب كلامه وصول أولى قوافل المحروقات إلى محافظة نابلس من حاجز صرع 57 دقيقة قبل 8 دقائق بالضبط. وهو بيقول إنه وجود آلية لتوزيع المحروقات في حال وصولها ضرورة ملحة جدا، عشرات المركبات متوقفة بسبب نفاذ المحروقات، وهذا الأمر ممكن يسبب أزمة. أتمنى من الإخوة

0: بالشرطة إنهم ينزلوا الآن أباب الكازيات حتى ما تصير أي مشاكل. في دكتور أي ملاحظة؟
1: نعم، بس قبل إذا ما نطلع فاصل، بس في ملاحظة مهمة جدا، لأن هذه أمانة سلمونا إياها تجار بالذات المركز التجاري بالأمس. يعني الحمد لله بالأمس كان في أجواء في نابلس 18 حافلة من الداخل، اليوم متوقع 10 ممكن يزيد العدد، ولكن للأسف إنه امبارح صار في شجار بالمركز التجاري تقريبا الساعة 4 بين أصحاب العربيات الحديد وضرب بعض بالحجار، أحد الحجارة أصابت مواطن عرب الداخل ونزف دم ودخلوا على محل وزوجته وبناته وخافوا وهربوا من المكان، التجار أسعفوا، أجت الشرطة طبعا لاحقت المتشاجرين طبعا على موضوع حمولة 10 شيكل 15 شيكل. فهذا يعني بصراحة اللي أنا بدي أحكيه إنه إحنا بنبني وبنتعب، يعني البلد الإيجابيين بيستقبلوا فلسطيني الداخل برتبه ويجيك ولد أو ولدين بعركسوا هذا الأمر إما من خلال تسول أو من خلال شجار، وبنروح فيها يعني مشهد يعني رح ينتقل الآن لفلسطين الداخل من خلال ركاب الباص اللي صار معهم الحدث. فهذه الأمانة حملوني إياها تجار المركز التجاري اللي بجنب سوق الذهب على الحدث اللي صار معهم من بارح بعد العصر.
0: والله، وأنا كتبت تقرير لصحيفة العربي الجديد إنه اليوم متسوقي الداخل هم رئة الضفة، الرئة اللي بتتنفس منها الضفة في ظل الظرف الصعب، ولا بد إنه الجهود الجبارة اللي تبذل حقيقة من الغرفة التجارية والملتقى ويلا نابلس والمطاعم والفنادق اشتغلت بسبب يعني هدول الناس. فوجودهم هم اولا هم فلسطينيين زينا زيهم، يعني هو له في نابلس زي ما انا لي بحيفا ويافا، انا هاي قناعتي ما بتطلع عليه ابدا باي نظر غير هيك، هو جاي على بلده وانا ان شاء الله بيجي اليوم اللي اروح على بلدي هناك. فهذا موضوع مهم جدا. وبالنسبه للكازيات مره تانية، اخونا معاويه صوال حيسات صباحك بقول كازيه الهدى في البالوع شغاله والوضع تمام وما في ازمه، ان شاء الله تكون برضو هاي الازمه انتهت غيرها. وقبل ما نطلع بفاصل، براءة الذمة ما التغت من البلدية يا إخوانا، كان طلع خبر بس مش صحيح إنها التغت براءة الذمة، وفي اجتماعيات ننتقل رحمة الله تعالى المرحوم علي أحمد قصراوي، العزاء اليوم فقط بعد صلاة العصر في مدرسة مهند المصري مفرق شهر 24، أيضا الدكتور عقيل الحنبلي توفى الله قبل قليل، والفاضل المرحوم محمد البغدادي أبو بكر في عمان، إنا لله وإنا إليه راجعون. نطلع بفاصل.
2: الساعة الآن 8:00 صباحاً.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بدك كوكتيل فواكه فريش، بدك عصائر طبيعية، بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول، بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال، 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير، شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال. بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات، قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي، بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: تعلن مدارس كلية الروضة الجامعية عن بدء التسجيل للطلبة في جميع المراحل الدراسية التالية: المرحلة الثانوية علمي أدبي تجاري، المرحلة الإلزامية من الأول الأساسي وحتى العاشر الأساسي، مرحلة رياض الأطفال يومياً من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 2 بعد الظهر. ملاحظة: يتم تسجيل الأطفال على النحو الآتي: الأطفال من مواليد 1/2/2020 وحتى 30/4/2021 في الصف الأول الأساسي، تسجيل الأطفال من مواليد 1/2/2021 وحتى 30/4/2022 في مرحلة التمهيدي، تسجيل الأطفال من مواليد 1/2/2022 وحتى 30/4/2023 في مرحلة البستان. نتمنى للجميع النجاح والتوفيق.
3: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
4: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
1: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
5: بابا.
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبي؟
6: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
4: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: بعد الفاصل، حياة هذا الصباح مع سامر خويره.

بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم من جديد وصباح الورد والفل والياسمين لكل المتابعين الكرام عبر البث المباشر لراديو حياة على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة. إذن بدأ دخول شاحنات الوقود إلى نابلس حسب المعلومات اللي وصلتنا قبل قليل، ودعوات للشرطة الفلسطينية للتواجد أمام المحلات أو أمام المحطات عفوا لمنع أي مشاكل. إن شاء الله ما بتصير مشاكل بإذن الله طالما دخلت والناس على الدور والناس ملتزمة وإحنا ناس فهمانين وواعيين، إن شاء الله كل حد بيعبي. بس برضو ما بصراحة قصة التفليل هاي، يعني مش عارف إنك إذا الكمية قليلة تحملني، يعني يجوز في قرار لازم يكون ما تعبي أكثر من 100 مبدئيا، هيك اقتراح ممكن يكون أنا غلطان حتى تعطي فرصة لغيرك. صباح الخير أخونا حازم، يومك سعيد. حازم دويكات بقول أبو العز صباح الخير. للأسف بعض اللي بيجوا من الداخل بيسكروا الشارع عمدا علينا على مدخل المجمع وما بنعرف نمشي. مبارح بحكي لهم ما بيصير تصفوا هيك، بيجاوبونا عادي ما حدا بيخالفنا. كل الاحترام، هم أنا مثل ما قلت هم مرحب فيهم، لازم لما بيجوا على مكان بيصيروا جزء من المنظومة اللي موجودة. يعني كيف أنا لما بروح بسافر على مكان أنت بتسافر على مكان بتصير غصبا عنك جزء من هاي المنظومة. ممكن في ناس بيمشوش ببلد معين في مكان معين، أنت بدك تلتزم بهذا الموضوع حتى لو بتمشي فيه في بلدك، وهم برضو نفس القصة. يعني الأصل يكون في التزام بالنظام وبالقانون وما في تجاوزات ما في مخالفات، ويكون الشرطة أو الأمن يتعامل مع الكل سواسية، نمرة صفرة نمرة خضرة نمرة بيضة نمرة أبل زمنيش، طالما هو واقف غلط بده يقول له حرك أو بده يقول له، يعني جوز ما بيقدر يخالفه. ممكن صحيح ما بيقدر يخالفه أظن لأنه الأمور يعني فيها بعد سياسي وكذا، لكن على الأقل أنه يقول له مرحب فيك في البلد بس رجاء خاص مكان واقف أنت غلط مسكر مسرب كذا كذا. فهي ملاحظة مهمة.

0: فورا إلى غزة العزة، وما يجري في غزة يندى له الجبين، مجازر مستمرة ولا أحد يحرك ساكنا، وانطلقت حملة مثل ما أنا ذكرت اسمها كذبوا عليكم. زميلنا العزيز لؤي حجازي، يسعد صباحك.
1: صباح الخير سامر، وصباح الخير لكل المستمعين الكرام.
0: الله يصبحك بأنوار النبي. يعني كذبوا عليكم إنه انتهت الحرب، كذبوا عليكم إنه العالم أنهى العدوان، لكن الحقيقي إنه لا، المجزرة مستمرة. صحيح؟
1: صحيح فعليا. يعني قطاع غزة منذ أكثر من يعني حوالي 280 يوم منذ ما يسمى بوقت إطلاق النار، لكن فعليا لم يتغير شيء على أهالي قطاع غزة. يوميا هناك شهداء، موضوع الحصار مازال مستمر، يعني تضييق وخناق على غزة في موضوع الأدوية والصحة والتعليم والمياه وكل شيء، وبالتالي فعليا الحرب مستمرة في قطاع غزة. الفارق الوحيد هو حجم الشهداء اليومي، الأعداد الشهداء اليومي
0: مالها بتزيد.
1: كنا في بعض الليالي نحصي 1000 شهيد في الليلة الواحدة أو 500 شهيد في الليلة الواحدة، اليوم يعني بنحصي ما بين 3 شهداء إلى يعني مثلا 20 شهيد في الليلة الواحدة. فبالتالي هذا الشيء الوحيد اللي فرق مع أهالي غزة فقط، أما كل مظاهر الحرب فعليا هي مستمرة في قطاع غزة ولم يتغير شيء على أهالي قطاع غزة. بالعكس، ممكن أنه بعض الأسر الفلسطينية بتقول لك أنه حالة لا سلم لا حرب هذه أخطر من أيام الحرب نفسها، لأنه أنت فعليا اليوم يعني فقدت، يعني أنه لو حدا بده يساعدك عشان في حرب. اليوم الناس بتقول لك خاصة في خارج قطاع غزة ما فيش حرب ما فيش عدوان، وبالتالي يعني نفضوا ايدهم من قطاع غزة،
0: ويعني
1: تراجعت كثير من المؤسسات مثلا اللي كانت تدعم او توزع طرود غذائية وطرود صحية وما الى ذلك. وبالتالي نتحدث عن اوضاع انسانية يعني اذا لم تكن اسوأ من ايام الحرب هي بالتالي قد تكون مشابهة تماما لايام الحرب.
0: آخر التفاصيل الميدانية.
1: ميدانيا سامر، يعني خلال أقل من 24 ساعة الماضية قطاع غزة ودع 11 شهيد في مختلف مناطق القطاع، كان أغلبهم من مدينة غزة. يعني كان هناك 5 شهداء في قصف شقة سكنية عصر الأمس في منطقة النصر غرب مدينة غزة، كان هناك شهيد في منطقة الفروسية، 3 شهداء بقصف مدفعي في الزيتون. وبالتالي نتحدث طبعا عن عمليات وجرائم في أماكن متفرقة لجيش الاحتلال، وبالتالي أيضا كان هناك نشاط غريب يعني فعليا لطائرات الأباتشي تطلق نار رشاشاتها الثقيلة في مختلف مناطق قطاع غزة. لذلك نستطيع بأن 24 ساعة الماضية كانت ساخنة على قطاع غزة، 11 شهيد وعشرات الإصابات، وللأسف يعني الناس في قطاع غزة يعني لا يوجد أمان لديهم. بطلع واحد من بيته ممكن يكون ماشي
0: بالشارع، العالم يرجع ولا ما يرجعش.
1: بالضبط، ينضرب البيت اللي مثلا ماشي تحته وتنضرب سيارة.
0: هاي الجنازة أكبر دليل، الجنازة.
1: بالضبط، يعني كان أول أمس استهداف جنازة في النصيرات، 8 شهداء ارتقوا في توديع شهيد، يعني شهيد بشيء شهيد كان في النصيرات. وهذه ليست المرة الأولى، أحيانا الاحتلال سامر استهدف بيوت عزاء، استهدف أفراح ويعني تجمعات للسكان، بتكون يعني أنه مستبعد أنه الاحتلال يقوم بمثل هذه الحماقة، لكن التجربة أثبتت أنه الاحتلال سواء بيت عزاء، جنازة، بيت فرح، دائما الاحتلال يحاول قتل أكبر قدر من الفلسطينيين. علما سامر أنه في كثير من الأحيان عندما يتحدث الاحتلال عن رصد شخص معين ويريد استهدافه، ممكن يكون رصده من قبل ما يفوت بيت العزاء أو يفوت مثلا المكان المكتظ بالسكان، لكن الاحتلال يتعمد أحيانا أن يترك هذا الشخص حتى يصل إلى تجمع سكاني مثلا كبير، وبتم استهدافه حتى يحدث أكبر قدر من الأضرار والقتل والتدمير بين الناس. وبالتالي عندما نتحدث عن جرائم الاحتلال، حدث ولا حرج في موضوع استهداف الفلسطينيين ويعني التعمد بإحداث أكبر ضرر ممكن في قطاع غزة.
0: نعم لؤي، الأمر برجع دائما بسأل عن الوضع المعيشي.
1: يعني إنسانيا قطاع غزة ما زال الوضع مستمر في موضوع سيء أو سيء أكثر، يعني في بعض الأيام بتكون سوءها أخف من بعض الأيام، ولكن بشكل عام نحن في خانة السواد للأسف حتى اللحظة، في خانة السيء، لم ننتقل إلى خانة الوسط أو الوضع المعيشي نوعا ما المرتاح في قطاع غزة، لأنه الاحتلال حتى اللحظة بعد حوالي أكثر من 1000 يوم على وقف على هذه الحرب وأكثر من 280 يوم على وقف إطلاق النار، ما زال الاحتلال يعني لم يلتزم بالبروتوكول الإنساني. لذلك دائما نتحدث عن وجود عجز في كافة مناحي الحياة بنسبة أكثر من 65%، عندما نتحدث عن أزمة في يعني المياه، أزمة في الغذاء، ارتفاع أسعار جنوني حتى اللحظة، صحيح مش في كل السلع الارتفاع، ولكن السلع الأساسية ما زالت تحافظ على ارتفاع سعرها. لذلك دائما نتحدث أنه مظاهر سوء التغذية في قطاع غزة ما زال واضح حتى اللحظة، رغم أن المجاعة من شهر 3 2025 وانتهت حوالي في شهر 6 أو 7 2025، لكن حتى اللحظة للأسف ملامح سوء التغذية ظاهرة في قطاع غزة. وزارة الصحة تسجل حتى اللحظة وفيات بسبب فترة المجاعة 5 6 شهور اللي مرت على أهالي قطاع غزة. حتى اللحظة لليوم الناس يعني بتتعالج وبتتعافى من آثار هذه المجاعة، وللأسف لا يوجد يعني أدوية ولا غذاء صحي الناس بتقوي في أجسادها. لذلك دائما نتحدث إنه المظاهر في قطاع غزة الإنسانية ما زالت صعبة جدا. موضوع الإيواء حتى اللحظة في قطاع غزة سيء جدا، لأنه كثير من الخيام للأسف سامة في ظل ارتفاع درجة الحرارة في القطاع، احترأت هذه الخيام ولا توجد بديل اليوم كما قلنا، بسبب أنه كذبوا على العالم أنه الحرب انتهت على غزة، يعني بشكل أو بآخر توقفت دخول يعني مستلزمات الإيواء للقطاع، كان يفوت دائما شاحنات خيام، شاحنات نايلون، شاحنات كذا، اليوم توقفت هذه الأمور إلا بشكل بسيط. لذلك اليوم عندما تهترئ خيمة وبيحاول أي إنسان يوفر خيمة بدل خيمته بده يدفع مبلغ كبير جدا بالنسبة لخيمة، بتحكي على 1500 و2000 شيكل في ظل يعني عدم وجود فعليا مال بعيد الناس في قطاع غزة. لذلك دائما نتحدث أنه للأسف الوضع الإنساني ما زال سيء ومستمر في السوء ما لم يتغير الحال تماما، ويلتزم الاحتلال على الأقل ب 600 شاحنة يوميا كما تم الاتفاق عليه، علما بأن الأمم المتحدة تحدثت أنه قطاع غزة مش بحاجة 600 شاحنة يوميا، إنما يحتاج إلى 1000 شاحنة يوميا مختلف الأصناف. نعم. والسلع حتى يعني يتعافى، وهذا بعد فترة مش هيتعافى سريعا القطاع. نعم.
0: الله يسعد صباحك يا لؤي، شكرا شكرا على كل هاي التفاصيل. أيوة. يومك سعيد إن شاء الله، أهلا بك. احنا رح نتحدث بشكل سريع مع احد الاخوة السائقين، وهي دعوة مرة تانية وصلتنا للأجهزة الأمنية والإخوة في الشرطة تحديدا للتوجه إلى الغازيات، وبسبب الاكتظاظ وإغلاق الشوارع الرئيسية وخاصة قرب غازية الهدى في شارع بيتيبة قرب زواتا، مئات السيارات واقفة، والفيديو اللي وصلني الآن من أحد الإخوة المواطنين، السيارات واصلة للمفرق، قربت توصل لعند المعاجين. أخونا عاصم قدومي، صباح الخير يا عاصم. حبيبي عاصم، وين موجود بالضبط؟
2: باب الهدى.
0: باب الهدى، في ضجة صوت، بعينك الله توطي الراديو لو تسمع. شو الوضع اللي عندك؟
2: والله الوضع عزمي. لسه ما دخلوش ولا سيارة.
0: ما دخلوش ولا سيارة، وصل بس وصلت المحروقات؟
2: ما في ديزل، بس فقط ديزل.
0: فقط ديزل؟
2: آه
0: خلص، يعني الناس اللي تروح تعبي تنتبه.
2: الناس اللي واقفين ثلاث أرباعهم بنزين، يعني مش عارف ليش واقفين.
0: بس ديزل اللي واصل.
2: بس ديزل.
0: طيب في أزمة، مسكرين الشارع ولا شو؟
2: صحيح مسكر الشارع، باب الكازية أزمة، يعني بدنا سيارة شرطة يعني على اللي
0: يدخل. وهذا اللي حكينا إنه صحيح. نتمنى من الشرطة إنها تتحرك، ولو شرطي على دراجة أمام المحطات اللي صحيح. وين في حسب معلوماتك وصل لأي مكان تاني؟
2: أنا دوار الغاوي كنعان.
0: كنعان برضو أزمة. وهي شارع فيصل برضو، شارع فيصل أخونا جمال بقول لي يعني الوضع جدا سيء، شارع فيصل للناس برضو على الكازيات هناك طوابير طويلة.
2: صحيح.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. حسب معلوماتك عاصم بس اللي وصل على كل البلد ديزل ولا بس على محطات دون محطات؟
2: بس ديزل أتوقع اللي فات كله
0: بس اللي وصل. آه الله يسعد صباحك يا عاصم. شكرا شكرا لهي المعلومة. يومك سعيد إن شاء الله. أهلا بك. إذن هذا الموضوع مهم، عمالنا بنحاول نتابع في أول بأول بالنسبة لموضوع الكازيات والسولار اللي وصل فقط ديزل، وأزمة خانقة أمام معظم المحطات. في أيضا موضوع الصحة، بيسألوني عن دوام الصحة. اليوم في دوام، هو طول الأسبوع في دوام، ومبارح انتشر الجدول، يا رب أكون محتفظ فيه بس بشكل سريع، يعني محتفظ فيه. اليوم الأحد بلاطة، عيادة الطب العام، عيادة الطب الوقائي، رعاية حوامل، تطعيم أطفال، أشعة، وفيات، مختبر تلاسيميا، صيدلية، تراخيص، مزاولات، قسم البيئة والأختام، المخفية، طب عام، سكري، النفسية، أطفال، أشعة، صيدلية صرف علاج، تأمين صحي، مختبر تطعيم أطفال، والعيادة الوسطى المركزية، عيادة الطب العام، صيدلية صرف علاج ومختبر. الغربية مسكرة، العيادة الغربية مسكرة، عيادة رأس العين، عيادة الطب العام، صرف علاج، الرعاية المركزية مسكرة. هذا اليوم الأحد، إن شاء الله كل يوم بنقرأ هاي التفاصيل للناس اللي بتسأل. إذن شكرا لزميلنا العزيز محمود إسكندر في الهندسة الإذاعية، ومني أنا سامر خويري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: صباح الخير يا أهل البلد.
4: صباح الخير يا أهل البلد.
3: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال، صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
4: من راديو حياة.

0: إنه على راديو حياة 100.8.
1: مركز تحقيق عسقلان. أنشئ سجن عسقلان المركزي في عهد الانتداب البريطاني كمقر لقيادة الجيش البريطاني في عسقلان ومحيطها، وكسرايا لاستقبال الوفود البريطانية الرسمية، وخصص جناح منه كمركز تحقيق وتوقيف للثوار بعد هزيمة عام 1967 وتصاعد المقاومة ضد الاحتلال. افتتح سجن عسقلان المركزي لاستقبال الأسرى الفلسطينيين في بداية عام 1970، وكان الافتتاح الأكثر دموية من خلال ما عرف بعد ذلك بتسمية التشريفة، حيث أن الأسرى كانوا يمرون من وسط طابورين لدرك السجون من البوابة وصولا إلى غرف وزنازين السجن، بينما الهروات تنهال على كامل أجزاء أجسادهم.

0: ماشي. شوفي ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع اللي الكل اللي بيحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما فيه، برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما فيه، برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: بس ليه لعبة؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: تعلن مدارس كلية الروضة الجامعية عن بدء التسجيل للطلبة في جميع المراحل الدراسية التالية: المرحلة الثانوية علمي أدبي تجاري، المرحلة الإلزامية من الأول الأساسي وحتى العاشر الأساسي، مرحلة رياض الأطفال يومياً من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 2 بعد الظهر. ملاحظة: يتم تسجيل الأطفال على النحو الآتي: الأطفال من مواليد 1/2/2020 وحتى 30/4/2021 في الصف الأول الأساسي. تسجيل الأطفال من مواليد 1/2/2021 وحتى 30/4/2022 في مرحلة التمهيدي. تسجيل الأطفال من مواليد 1/2/2022 وحتى 30/4/2023 في مرحلة البستان. نتمنى للجميع النجاح والتوفيق.
4: ألو، وينك؟
5: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك.
4: يا زلمة بلحظة على بنكي بتحول لي.
6: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: نابلس، مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة. مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف 5 نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. 5 نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول 5 نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع، لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: الحياة الأقرب. حياة الوطن.
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي.
0: حياة المواطن.
2: بلد هي قصص حداوي.
0: حياة هواها نابلسي.
3: بابحث إلى اليوم لأنه بيت واحد. كله أهل. والدبكات بالشوارع.
0: حياة هواها نابلسي.
4: بدك كوكتيل فواكه فريش، بدك عصائر طبيعية، بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول، بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
5: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد
6: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
8: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
7: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
8: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني. وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
7: كيف بقدر أحصل عليه؟
8: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

حبك أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن لامرأة

0: الحياة الأقرب. حياة الوطن.
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي.
0: حياة المواطن.
2: البلد هي قصص حداوي.
0: حياة هواها نابلسي.
3: باب حاطي لهم، باب حاطي لهم كأنه بيت واحد، كله أهل، كله أهل، والدبكات بالشوارع.
0: حياة هواها نابلسي.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: تعلن مدارس كلية الروضة الجامعية عن بدء التسجيل للطلبة في جميع المراحل الدراسية التالية: المرحلة الثانوية علمي أدبي تجاري، المرحلة الإلزامية من الأول الأساسي وحتى العاشر الأساسي، مرحلة رياض الأطفال يومياً من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 2 بعد الظهر. ملاحظة: يتم تسجيل الأطفال على النحو الآتي: الأطفال من مواليد 1/2/2020 وحتى 30/4/2021 في الصف الأول الأساسي. تسجيل الأطفال من مواليد 1/2/2021 وحتى 30/4/2022 في مرحلة التمهيدي. تسجيل الأطفال من مواليد 1/2/2022 وحتى 30/4/2023 في مرحلة البستان. نتمنى للجميع النجاح والتوفيق.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
3: يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم الصباحي يوم بيوم. صباحنا إن شاء الله اليوم وكل يوم بيحمل معه أمنيات مليئة بالخير بالطمأنينة بالرزق. بدي أتمنى لكم بداية جميلة لكل شخص يعني هيك انطلق لعمله راح على جامعته، لكل من اختار إنه يبلش صباحه كمان برفقتنا.

0: يعني كمان هيك مستمعينا الكرام، رجعنا من بعد يعني إجازة صغيرة لنبلش معكم مشوارنا الصباحي يوم بيوم، يعني نرجع نحكي بالمواضيع اللي بتلامس حياتنا، نكون معكم مثل ما انتم متعودين وإحنا متعودين. إن شاء الله كل صباح بيكون في أخبار حلوة، ضحكات بتخفف عنكم تعب الأيام. دايما تذكروا إنه الابتسامة الجميلة سر الوجه الجميل، ودائما تفائلوا إن شاء الله بالخير إلا ما نلاقيه بالآخر. وكمان بحب أقول أنا صباح الخير لكل حدا بحب الخير لغيره مثل ما بيحبه وبتمناه لنفسه. صباح الخير لأمورة، اليوم أنا بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، إن شاء الله تكوني مبسوطة.
1: الحمد لله كتير، يعني شعور.
0: كيف أنت؟
1: مش
0: مسي قلتي لي. طيب إن شاء الله تكونوا كمان أنتم محبين فصل الصيف مبسوطين، يعني عجبكم الأجواء متحمص فيها قاعدين. مش حقول أمين بس مضطرة أقول أمين، يعني فصل بده ينعاش. يعني هيك أنا من الأشخاص، هيك اعتراف صغير ما إله داعي بس يلا، أنا من الأشخاص اللي ما بتتصالح مع الشوب أبدا. أنا ما بقدر أعرف كيف أمير تحب الشوب، يعني يعني أنا كل ما بشوف درجة الحرارة مرتفعة والشوب هيك والجو هيك بيكون، يعني وحياة الله إنه الشتاء إله هيبة، أقسم بالله. يعني مش عارف شو بدي أقول. على العموم سواء كنتوا بتحبوا فصل الصيف، وإن شاء الله تكونوا بتحبوا فصل الشتاء أكتر. بدي أتمنى لكم يوم خفيف لطيف، إن شاء الله نرافقكم اليوم بهيك أحلى الأخبار وأسئلة شوي تكون مختلفة، وبما إنه المزاج اليوم مش إيش بيقولوها؟
1: مش ولا بد.
0: كيف بتوصفوا مزاجكم بهذا الصباح، أو كيف بتقدر تقولنا عن مزاجك بهذا الصباح؟ لو قدرت توصف لنا مزاجك كل الطرق تؤدي إلى روما بكلمة واحدة، إيش هو؟ إيش كيف المزاج عندك على 2379143، واللايف الموجود على صفحة راديو حياتي على الفيسبوك. أبو العهد صباحكم فل، عبد الله صباحكم فل وورد وسولر وبنزين، والله أهم من الليرات الصراحة اليوم. بشير يسعد صباحكم، صباح النور. أبو علي المسامي صباح الورد والياسمين الفلسطيني، بس الياسمين الفلسطيني يا أبو علي. أيوش يسعد لي هالصباح حبيباتي، صباح الورد لهلأ لسه مش مبين معها، طيب يلا نستنى. صباح الخير والبركة أم العبد، ويسعد صباحكم معطر بالصلاة على النبي من تمارة عليه أفضل الصلاة والسلام. ناخد اتصال. صباح الخير.
2: يا صباح الخير يا أخت أنغام. صباح الخير لأخت أميرة.
0: صباح الورد.
2: سعيد. صباح الخير لأسرة الثانية راضي حياة.
0: صباح الفل
2: وصباح الرواء.
0: الله يعني هدي.
2: صباح السعادة والابتسامة رغم الجراح
0: مثلا،
2: ونحكي باللغة العامية. زي ما قلت لكم، إذا أنت ما بتزرع ابتسامتك ما حدا بعطيك السعادة.
0: طبعا
2: أنا الحمد لله أمدح بنفسي، ما أمدح بنفسي كذاب، بصحى الساعة 2 الصبح.
0: أيوة
2: ما دام أنا بوقف عجلية
0: الحمد لله،
2: حالي سلطان زماني. أهلي بخير، إخوتي وأخواتي ومرتي وعيالي بخير، وإحبابي وقرايبي وجيراني وأصحابي، بعتبر حالي إمبراطور.
0: الحمد لله الحمد لله، الله يديم عليك الصحة والعافية ومحبينك حواليك.
2: الصحة والعافية
0: يا رب يا رب، اللهم آمين.
2: الله يديبان وباكم وحوالينا وحواليكم، يسعدنا ويسعدكم ويعطيكم الصحة والعافية أهم من المصاري.
0: والله والله
2: المصاري حلوين زاكين طيبين، أما الصحة حياة.
0: والله مصبوط.
2: الله يعطيكم الصحة والعافية ولا تنبال، وصباح الخير لأسرتي الثاني راضي حياة.
0: الله يسعد لي هالصباح، منورنا. أهلا وسهلا فيك. صباح الورد على 2379143، اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. كيف مزاجكم اليوم مستمعينا الكرام؟ أبو العهد مزاجه مش حلو اليوم، أوضاعه سيئة، ظروف صعبة. أبو علي نفس الشيء، مزاجه ليس على ما يرام. أريج كمان بتقول صباحكم فل أنغام وأميرة، صباح الورد يا أريج، أهلا وسهلا. ناخد كمان اتصال. صباح الخير.
3: صباح الخيرات يا أنغام.
0: صباح الوردات.
3: صباح جميع المستمعين،
0: صباحك فل، أهلا وسهلا.
3: الله يسعدك. هاي مزاج رايق، ومزاج هذا بدك تحكيها لحدا فايق بفرنسا بسكتلندا وين ما كان،
0: بالمالديف
3: وين ما كان. قال لك روحي على التربة الشرقية وعلى التربة الغربية صباح الخير صباح المزاج أضرب عليك مزاج رايق. أقسم بالله إنه إحنا قمة خلص بعد شعرف فيه
0: قمة النكد. أنا بقول لك
3: إياها الساعة 8 الصبح الواحد في بنزل بقول يا رزاق يا كريم يا رب يا كريم الله يعافيك بنزل بقول يا الله.
0: أيوة
3: انزلنا من الساعة 8 مربوطين قدام الكازية
0: لا حول ولا قوة إلا بالله
3: مش هون القصة عادي تمام. فلان تجاوز مين فلان ضابط فلان تجاوزت أخت صاحب الشركة فشو يا عمي ليش هيك ليش هالعوج وليش هالقوف إلا هالحية يعني أنا مشكلتك
0: طب حازم طب اكذب قول أنا ابن الوزير الفلاني. طب حازم بمرأة
3: مش قصة اكذب ما حكيت لهم قلت لهم مشكلتكم الوحيدة إنه أنتم مش ضباط ولا أنتم مش مسؤولين ولا أنتم ما عندكوش معارف هاي مشكلتكم يعني أقسم بالله إنه إشي ما هو طبيعي
0: إشي بسم البدن معك حق الصراحة معك حق.
3: ومين اللي بمرقهم يعني الناس بتيجي يا عم إحنا عمومي إحنا بحاجة إنك تمشي عشان خدماتية للناس كنا بقول ما إحنا من 7 الصبح شو أنت من 7 الصبح نازل
0: نورنا كفاية. شفتي يا أميرة في مشكلة بالكهرباء فالله يرضى عليك يحطي لنا الكاميرا على البلد تحطي لي فلاش حلو هيك الناس بتحب تشوف اشي ملون متلون تفضلوا اليوم مش عارفه شو قصه الكهرباء ما شاء الله منضوي طالعين بالعتمه. حازم حازم حقك علينا فصلت الكهرباء ام قطع التليفون يا حازم بالضبط عشان نرجع اللهم صل على سيدنا يعني محمد نكمل القصة معك مع البنزينات والسولارات. تمارا بتقول إن شاء الله بيخلص هالصيف على خير مزاجها متقلب مع الجو مش طايقة حالها مش عارفة تخرج من هالشوب بدنا الخريف والشتاء أهون يلا مش ضايق الشيء تقريبا 40 يوم وبيطل علينا فصل الخريف. على كل حال الحمد لله الحمد لله على كل حال. صفاء يا صباح الوردات نورتي نغوم بوجودك اليوم بتقولي المزاج رواق وعالي العال حلو. عبادة صباح الخير لكل مستمعي راديو حياة بيقول نكونوا بخير دايما استمتعوا بأجمل الأوقات مع راديو حياة بتمنانا يوم جميل فيه أخبار حلوة وسارة أسعد الله صباحكم بالخير والسرور. من يوسف أميرة أميرة الشاشة إذا صار معك مجال بحبك وحشتيني بحب يهديها لوالدته إنه اشتقلها يعني إن شاء الله بتشتموا على خير يا يوسف. أم العبد المزاج رايق. أم أيمن طه يسعد صباحكم صبايا يعطيكم العافية الله يعافيك يا أم أيمن. أبو علي بيقول لي ألف مبروك التخرج يا أنغام تفضلي الله يبارك فيك أيها مش أطلع أنا اللي فكرين إن تخرج الله يبارك فيك يا رب إن شاء الله بتزوج علي وبتفرح بتخرج الأحفاد يا أبو علي. صباح الخير بشير مصبحين المواطنين هجوم على الكازيات طب شو بدهم يعملوا بدهم يعبوا بنزين. كيف مزاجكم اليوم وصفوا لنا المزاج اليوم بكلمة واحدة على 2379143 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: عبد الله بيقول حازم معصب يعني لو حكى انه اخو عبد الله النتش كان مرقوك بسرعه يعني. قلت له اكذب ما رد علي. مش احنا ندعي للكذب كذب بيضة يعني بده يمرق الزلمه برضه. شو تامر صباحكم خير. هذا موضوع المزاج موضوع ميؤوس منه، غير الموضوع احسن. عجبنا والله ميؤوس منه يعني تغيير جو. بتقول لك أميرة عادي مزاجك منيح مش منيح، منكد مش منكد، أرفعن حالك مش طايق حالك طايق حالك يعني. يا تامر يوسف بده يعني أصبح له على عبادة وعبد الله وحازم وأبو مصعب هدول والخال أبو علي، هدول التوب. يا صباح الورد جميعا من يوسف. تمارة بتقول لي المزاج بده جو الخريف. هلا كمان خريف مش كتير لطيف يعني صراحه، حساسه وجيوب ويعني مرمطه وجو الطبيعه مثلا حلو، جو الطبيعه كويس مش جو الازمات وجو الاخبار اللي كل يوم بتسم البدن. ام عدنان يسعد صباحكم. المزاج سيء جدا. يسعد صباحكم نغوم واميره. أريج بتقول والله المزاج طالما فصل الصيف لسه موجود اكيد رح يكون نكد ومتقلب ومعصبين. يا ما يعني ما في أحلى من الشتاء. شو أمورة هاي قلبي كيف مزاجك حبيبة قلبي؟
1: أنا طول ما أنا صاحبي عصبني الصيف.
0: أيوة
1: أيوة
0: حبيبة قلبي
1: بحبه يعني
0: بكون
1: مش بكتب بضرب عقلي بس لا بس
0: الحمد
1: لله. يعني رواء
0: بالضبط، رواء وحماس عشان مباراة اليوم. مين متوقعين وإيش تحليتوا بشفت أنا ساعة؟
1: هلا أنا عبد الله الله يسعدك. وين عبادة وعدك اليوم بحلوان؟
0: وإيش يا عبد الله بتحلي من وراي؟ إيش في؟ قلنا لك إحنا مأجزين الخميس يا عبد الله، أسريت تبعت. أنا هلا بدي عبد الله، أنا اتفقنا أو ما اتفقنا، يعني أنا توقعت يعني خلص يأجلها بس هيك. ليش؟ طب بدي اكل يعني.
1: قلت عبادة يجيب لك عيبها.
0: عبادة وعدني الخميس الجاي عشان وقته يعني. فصباح الخير.
2: الو
0: صباح الخير. يا ساتر ايش فيه؟
2: الو
0: صباح الخير.
2: انا صباح الخير. صوتي الاسعافات تنتين نازلين الله يستر.
0: الله يستر مش مشكله الله. تفضل.
2: بنحب نصبح اول شيء على كل تاجر مستقيم ما بعرفش الغش، ومنصبح كل تاجر بعطي الميزان حقه. احنا تطرقنا هربنا شوي من الموضوع
0: معلش.
2: انا امبارح نزلت على السوق عشان اريك التجار ما شاء الله يعني
0: مالهم هالتجار
2: لازم اني بياع. يعني انا بقول لواحد بكم كيلو الجبنه بقول لي ب14 ماشي اوكي. طب ليه انت حاطط بعد ما انتبهت بعد ما وزن وشيء طلع حسابي هيك طول ماشي اوكي. لفتت نظري اللي كاتب على الميزان 16. طب ليه هالغش كله؟
0: بعد ما قال لك 14 قال لك 16
2: بتقول ب14 وحاطت على الميزان تسعيره ب16 ليه؟
0: ليه عن جد ليه؟
2: يعني هذا حرام حرام شرعا
0: طبعا حرام.
2: حاطت لك على الميزان حاطت لك 50 جرام زياده قبل ما يوزن بدل ما يكون الميزان من بلفت نظر الناس. يعني بدل ما يحط على الميزان صفر يكون تصفير مصفره يبقى حاطط 50 جرام 60 جرام 60 جرام. طب ليه
0: عن جد ليه؟
2: ليش هالغش؟
0: صح.
2: انا بحب يعني اقول لك انا لازم الميزان. انا اسف اني غيرت موضوع كنت صغيره
0: مش مشكله.
2: انا بقول الميزان نحط قدام المواطن ويكون شايف كل شيء على الميزان الالكتروني المواطن. مش مخبي لي اياه وحاطط لي ثاني كتبنه قدامه وتوزن تحط سعر على خاطرك وتكذب على الناس انهم 14 شيكل كيلو جبنه. لا حول ولا قوه الا
0: بالله. لا حول ولا قوه الا بالله يعني العلي العظيم.
2: انا صراحه تطرقت لهذا الموضوع اقسم بالله لانه انقهرت.
0: معلش معلش
2: يعني كيلو جبنه بيفرق معك شيكل شيكلين لانشان تروج بضاعتك وين بدك تلاقي يعني قدام ربنا شو بدك تقول له؟
0: مزبوط مزبوط
2: عن جد
0: مزبوط.
2: والانسان مزاجه عاول العيشه اللي عايشها. مثلا انا مزاجي من الصبح مش رايق
0: ليه؟
2: صراحه لك يعني. يعني انا هلا قاعد اواعي كلهم يعني بصراحه كلهم عرق.
0: بعين الله يا عمي بعين الله.
2: انا مفرطت روحي من العرق والشوب كلياته. انا مش عارف انا بحب درجه الحراره تكون 25 ل 27 مش 35.
0: بعين الله.
2: الله يكون بعون الناس اللي عايشة برا.
0: الله يكون بعون
2: الناس اللي عايشة بالخيام. النايلة نشوف شو بدأ يعطيهم خي يعني حم.
0: والله
2: الحياة بصراحة كانت مباراة يعني. هو عبد الله محلاكيش بس إذا الليلة إسبانيا فازت أحلى حلوان لأنغام لحالي.
0: الله يرضى عليك. هذا هذا السكر يا صراحة يعني وحشي عمي.
2: إسبانيا فازت أحلى حلوان إليك لحالك.
0: خلص وفقت. طبعا منيح طبعا.
2: الله يرضى عليك.
0: الله يسعد صباحك.
2: إيش عن مباراة امبارح؟ كانت مباراة بصراحة صارت أهداف. شو 16 جوال في مباراة واحدة بكأس العالم يا عالم. امبارح فتحت المساحات يعني. يعني امبارحيات كانت مباراة أهداف يعني. مش عارف كيف أنا يعني اليوم مباراة اليوم ما فيش فيها مساحات راح تكون. مش فيها ضغط عالي على اللعيبة. راح تنتهي الله أعلم إذا تنتهي 1-0 على الطرفين أو 2-1.
0: أيوة.
2: مش في خسارة الأهداف لأنه بيكون يعني فيش مساحة غلاط يعني ضغط عالي على اللاعبين راح يكون. مظبوط ولا لا؟
0: مظبوط طبعا.
2: وإن شاء الله رب العالمين إنه منشوف مباراة حلوة تصبح على جميع مستمعي راضي حياة. ومنرد ننبه للعالم منقولهم ابعدوا عن الغش يا عالم. من غشنا فليس منا.
0: صحيح صحيح.
2: إن شاء الله رب العالمين يوم حلو. وإن شاء الله إنها بتنزل درجة الحرارة شوية.
0: إن شاء الله.
2: لكن أميرة رجعت معنا هالشتوية
0: إن شاء الله.
2: بارك الله فيك.
0: أهلا أهلا أهلا يا عمي. أهلا يسعد صباحك. بدي أقول صباح الورد. عبادة بيقول صباح الخير ليوسف الأصيل. ملعبد الشتاء أرحم. رافع شاهين يسعد صباحكم صباح جميع المستمعين. فلاح هو في بعد الصيف. الشتاء. هلا بدوي يا صباح الخير يلي معانا. ربنا يسعد أوقاتكم. صباح الورد. أم عبادة أسمى صباحكم ورد وفل وياسمين. الحج أبو عمار يسعد صباح الحلوين. صباح الجميع. ربنا يهدي بالكم ومنورين بوجودك. واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. لو بتقدر توصف مزاجك اليوم بكلمة شو رح تختار على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: كمان اتصال. صباح الخير.
1: يا صباح الخيرات.
0: يا صباح الوردات.
1: والله لعيونك يا أنغام.
0: احردتها. أنا حردت.
1: لا لا ليش تحرد الله.
0: هيك هيك بتجيب حلوان بدوني والله يعني لن أقبل.
1: هلا شوف ما هو.
0: شفت
1: يعني أنت مش موجودة ماخذ إزازة معطلك على إزازتك عشان حلوان.
0: أجله.
1: الله يسامحك.
0: أجله.
1: لباب بيتك كمان.
0: الله يسعدك ما بتأثر ما بتأثر.
1: أحسن لك ها.
0: الله يسعدك ما بتأثر.
1: الله يسعد قلبك يا أنغام. كيفك طمني ما عمك.
0: والله يعني الحمد لله فضل من الله بس الله يسامحه فصل الصيف مزودها شوي.
1: هلا شوفي أنا ضد أميرة شوفي.
0: أيوة.
1: الصيف إلى وقته والشتاء إلى وقته وكل كل موسم إلى موسمه يعني. الصيف حلو بس مش كثير.
0: يعني.
1: الصيف حلو للي قاعد له على مليون ثلاثة مليون دولار.
0: مثلاً.
1: بقضيها بتركيا وبماليزيا وب.
0: شو بعرفني طول وقته ببلد.
1: أنا مش بشغلنا شغلنا عدم المؤاخذة دولة التكييف بتمثل علينا أمورنا يعني.
0: حتى أحيانا تحسوا المكيف ما بيبرد.
1: لا شوف المكيف ببرد على حسب عاد هو منيح مش منيح ببرد. بالغاز بالغاز غاز يعني بتناش نفوت بنقاشات هذه ولكن الصيف مش حلو.
0: والله لا يعني ان شاء الله يمرق خير يا رب. ولا مين انت
1: ما جيتين الشتويه بموت عليها لاسر نهارها برضه.
0: حلو والله انه حلو الشتاء كان كنو
1: خمسة ستة العالم كلها بتكون مبطبه وببيوتها وكان كان
0: بالضبط كله قاعد بداره
1: بالضبط والصيف لشمات الهواء. برجع بقول لك للي قاعد له 3 4 مليون دولار مش احنا
0: مثلا
1: بالضبط. المهم بالنسبه لسؤالك الرواء حلو والنفسيه مرتاحه كمان. والحمد لله صحيت على تلفون من صاحب كازية بقول لي تعال هي الطلب قرب يوصل اقعد عندي اشرب لك كاسة قهوة يعني
0: عبيت. المهم ولا لسه؟
1: عبيت
0: الحمد لله.
1: عبالي قلم كمان قال لي عاد خلي احتياط
0: الحمد لله.
1: لا يا حازم قلت لك تعال معي يا حازم بدك تروح عند لبالي بالا. خلي لبالي بالك يعجبها
0: مثلا. الله يسامحه حازم.
1: والله
0: معصب حازم.
1: ربع ساعة عملناها اجواء حلوة ربع ساعة ضحك ومسخرة لما وصلت التريلا كأنها واصلة كأنها واصلنا مليون دولار. قعدنا نغني ونرقص
0: الحمد لله
1: يعني عملنا أجواء حلوة غيرنا جونا إحنا بيتنا مش الجو اللي غيرنا.
0: والله هي إحنا منحزن الصراحة.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: أنا داري
1: حاولت الحلقة امبارح سموني عبد الله النفسي مش عبد الله.
0: حضرت مباراة امبارح طيب؟
1: طبعا حضرتها شيء طبيعي ما بضيعش مباراة أنا بس يعني مباراة مش حلوة والله.
0: مش حلوة يعني. أنا ما حضرت الصراحة نسيتها
1: يعني
0: هاي. أنا
1: متذكر مباراة فلسطين وسوريا اللي كانوا متفقين فيها.
0: لا
1: في فلسطين وسوريا لعبوا بدوري كأس العرب مباراة مع بعض الجهتين متأهلين عشان يضلوا متأهلين.
0: تذكرت نفس الشيء
1: تعادل. هلا هذول متفقين انجلترا تأخذ المركز الثالث بالمقابل فرنسا المبابي تبعهم يصير هدام كأس العرب. هيك الواضح يعني بدناش نحط بذمتنا وضميرنا ولكن هيك واضح كانت المباراة 6-4 ومركز ثالث رابع كأس العالم مصيبة هذه
0: عن جد. طب شو توقعاتك اليوم ولا انت مع الاثنين انت ما عندكش مشكلة؟
1: ان شاء الله ان شاء الله ارجنتين 2-1 بالتوفيق لإسبانيا يعني لو فازوا مش حاجة. ولكن حابب انه ميسي يطلع باللقب الثاني على التوالي
0: يعني 2-1 بتقول للأرجنتين.
1: ان شاء الله للأرجنتين وان شاء الله ميسي بيجيب الجولين وبيخرب خطتهم تبع
0: لسه في وقت
1: برجع هداف الكأس ان شاء الله.
0: يلا خلينا نشوف.
1: وبدنا نصبح يا أنغام على يوسف الغالي بالغربة طبعا احنا اخوتك هينا هون معنا
0: بنحطه بأجواء البلد هينا.
1: هينا بنحطك بالأجواء كاملة وعلى حازم صباح وعلى محمود الخراط وعلى خالد الحفناوي عاولت النتشة وهذه وعامير أكيد طبعا
0: على محبينك كلهم.
1: مش محبين أيها كله بده حلوانات الله وكيله.
0: ولا طبعا أنا أولهم ها
1: اللي بده حلوانات كنت غام الله يسامحك كنت أبعث لك على باب الدار بس
0: الله يرضى عليك ما بتأثر.
1: أميرة اللي رفضة
0: هي السبب. أميرة الله يسامحها.
1: خلص ان شاء الله بيجيكي
0: حلال. الله يسعد لي هالصباح. اهلا وسهلا. 2379143 واكيد اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك.

0: أنين بتقول صباح الورد، الحمد لله مزاجها حلو اليوم، صباح لطيف، وبتصبح على هنادي ورنيم وعبد الحق ومحمود الخراز الغالي. ديما صباح الورد أنغام وأميرة، وين هالغيبة يا ديما السلع، صباح الخير. رافع بيقول فصل الشتاء على الأبواب انتظروه بشوق. يوسف بيقول أنغام آخر حلقة ما كنت موجودة كان ظهور ثلاثي جميل، بس للأمان برضو واضح للأمانة مكانك خالي. شكرا يا يوسف، شكرا، يسعد صباحك، ويعني كله هيك بيوفي. صباح الورد يا يوسف. وأنا شفتهم.
1: مين الثلاثي؟
0: لا تفضلوا انت ناس
1: اللي يوم الخميس. أحمد أفضل إحنا
0: حبيبتي أميرة
1: مو
0: يا روحي أميرة البحش هند مالك
1: البحش والله
0: لا تفضلوا لا لا تعمي على الدكتور أميرة اسمعي أنت مراجعة بعد أسبوع أنا لازم ضروري يا أميرة الوضع ما بنسكت له. أحمد سوالمة يسعد صباحكم، أهلا يا أحمد. رافع شاهين قلنا. نورة يسعد صباحكم، أحلى طاقم، المزاج بده شتاء والمزاج مش رايق بسبب الإشاعات المتعلقة بموعد نتائج التوجيه، كتير زادوها فوق ما الواحد متوتر بيزيد توتر. عندك توجيهي يا نور نوري عفوا ولا لا؟ بالنسبة للنتائج طولوا بالكم، يعني هيك هيك طالعة النتائج، يعني طلعت بكرة ولا بعده مش آخرتها بدها تطلع. حسي حالي بتفلسف. أنس منصور يسعد لي صباحكم، بيصبح على ضياء حسونة ويحكي له شد حيلك بدنا نروح على الأربعة. شدوا حيلكم عشان تخلصوا شغل وتروحوا على الأربعة. عبير بتقول يسعد صباحكم، أكيد المزاج رايق بشوفتنا، الله يرضى عليكي. صباح الفل على 2379 143، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على

0: نقول خالد أوسكار يسعد صباحكم. المزاج زفت يا لطيف من أزمة هاي اللي كنت عم بقول بعقلي إنه من نهديها هاي للي واقفين السولار والبنزين اللي بيعبي وهو مش بحتاج مش محتاج يعني هو أصلاً مفلل السيارة بس هيك واقف. صح يعني أعطوا مجال للناس اللي عن جد بدها سولار وبنزين. ليش أنت مفلل واقف لي بصف عند الكازية؟ أيوة مثلا هذا هو بيقول المزاج زفت من أزمة السولار والبنزين بكفي بهدلة والله. يوم الخميس من الساعة 12 حتى الساعة 5 لو وصلوا الدور عن جد الله يعينك الصراحة لا حول ولا قوة إلا بالله. عروسة النيل صباح الخير. أبو علي بيصبح على يوسف صباح الورد. عبادة بيقول إن شاء الله تخسر الأرجنتين أنا ما دخلني. بشير الصادق الخدور بيقول أن الوزارة باتت على بعد أيام قليلة من إعلان النتائج. ما هم بينة بعد 25 الشهر يعني بتبين. عبد الرحمن يا عبد الرحمن شو الأخبار؟ بشير بيقول إن شاء الله تفوز إسبانيا. وعبد الله قبل عبد الرحمن بيقول الله على الأغنية للأمانة آخر رواء. أما عبد الله كان مزاجه مشغل مود الصامت سمع اللي بيحكوا معكم وبلشوا جو الشتاء أرحم استفزون. اسكت عبد الله الله يرضى عليك أنا بعرف إنك أنت بتحب الصيف. لا والله ما هو أرحم أعوذ بالله من برد الشتاء في بلادنا يعني بقصف العظم. بس يا عبد الرحمن عاجبك جو التحميص يعني. يوسف بيقول المزاج في حالة انفصام بس لما ببلش برنامجنا ومنشوفكم ومنشوف الحضور المستمعين ومنسمع صوتهم الواحد بحس بتفاؤل. يا صباح الورد إن شاء الله دايما تضلك متفائل. أبو علي بيقول والله يا أنغام مع كل هالأزمات اللي عايشينها مش عارف كيف الإنسان بده يكون مزاجه رايق. يعني يجرب يعيش يجرب يفكر حاله عايش مثلا بإسبانيا بما أنه المباراة أو بالأرجنتين. هو بيقول مع كل هالأوضاع اللي منعيشها كيف بده يكون المزاج. بقول له منجرب نصحى الصبح مفكرين حالنا عايشين بإسبانيا بالأرجن التخيل جزء مهم بالحياة. الأرجنتين مثلا اليونان اللي بدكم إياه بتشوفوا كيف المزاج بقلب. وإحنا بنحكي معكم صارت الكهرباء قطع مرتين. ما هي قطعت عنا برده ما شفتش الشاشة السوداء. نورة بتقول عندها بنوتي توجيهي زادت الحلوانات هلا يا رب إن شاء الله الله يفرحكم فيها وينجحها بإذن الله تعالى. وأول ما نعرف أكيد رح نخبرك. يعني ليلى هريش يسعد لي صباحكم صباح الورد. عبد الله بيقول لي أنغام ليه الجميع بيكرهوا الأرجنتين؟ شو فيه معامر يسعد لي صباحكم كل خير ومحبة يا رب. حرقين راسهم الأرجنتين شو بعرفني ليش عم يعني تتذكريها هاي مقهورين من الملكة. صباح الخير وناخذ الاتصال. صباح الخير.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: يا وعليكم السلام ورحمة الله.
1: الله يسعد مزاجك.
0: أنا صباح النور
1: وصباحك بسم الله ما شاء الله عنك مزاجك عالي يا ست الكل اليوم.
0: ألف انت المزاج
1: والست انت والست هند والست أميرة يعني انت روح راضي حياة ونفس راضي حياة والناس بتفاعلوا معكم على نفسكم العالي اللي بحب نابلس بحب فلسطين بحب هذه الشهداء والجرحى والأسرى. يعني هذا النفس مزاج عالي جاي من الست الكل.
0: الله يسعدك أهلا
1: ومن
0: أهلا.
1: الست كل أميرة ومن الست الكل هند. يعني مبارح كان بسم الله ما شاء الله عنهم على الحلقة اللي عملوها عملته على البلفون اللي إلها.
0: أيوة
1: أميرة ما شاء الله
0: مبدعة أميرة ولا
1: يعني بدعت مبارح يعني كانت طايرة زي العصافير ما شاء الله عنها.
0: الله يحماها يا رب إن شاء الله
1: ويخلينا إياك يا ست الكل.
0: الله يسعدك.
1: الرحمة للشهداء الفرج القريب للأسرى الشفاء العاجل للجرحى. الله يرحم الشابين هدول تاعوا البلد عندكم يا رب العالمين إن شاء الله ربنا يتقبلهم من الصالحين يا
0: آمين. الله الله يرحمهم ويغفر لهم يا رب.
1: والحمد لله رب العالمين هيك حال الدنيا وهيك حال الناس والحمد لله على كل حال. امبارح كنت أنا وعيد عملنا راقين وانبسطنا عنده في الدار.
0: أيوة
1: الدار صح اللي ود ما شاء الله عليه
0: ما شاء الله
1: من الساعة 11 في الليل.
0: الله يهدي بالكم يا رب.
1: والله ما شاء الله عنه عيد وبنصبح على خالتنا أم محمد وأم علاء وعليك ومن نسمع راضي حياة.
0: الله يسعد صباحك.
1: صباحك وصباحك يا ست الكل.
0: أهلا أهلا وسهلا.
1: ويخلينا إياكي رمز لها نابلس فلسطين يا رب.
0: الله يسعدك كلك ذوق. أهلا أهلا أهلا صباح الخير. 2 3 7 9 1 4 3 واللايف الموجود على صفحة الراديو.

0: نورة بتقول لي البرد مش عندنا، البرد بدول برا، ألمانيا النرويج عندهم البرد الأصلي، عندنا برد طبيعي. العيشة هناك مملة، احنا حابين نعيش بالملل والله يا نورة. الحلوان مرحبا بكم، ما بتقصري، المهم انه احنا نفرح بنجاحها. حسن حبيش، صباح الخيرات أنغام وأميرة وهند ولجميع المستمعين. المزاج الحمد لله آخر انبساط، الحياة جميلة والله يهدي بال الجميع، والفوز لإسبانيا بإذن الله تعالى ويعلموا على ميسي. أنا ما دخلني بشير، هو ما بيحب الأرجنتين عشان ميسي. فلاح ليش مبسوط؟ شو سر هالانبساط يا فلاح؟ حبيش، محمود حبيش بيقولي كان المزاج رايق وبعدين شو اللي حصل واللي قرى؟ محمود حباشي بيقول لي كان المزاج رايق، فأنا بقول له شو اللي حصل واللي قرى. خالد حفناوي، صباحكم إذاعتنا المفضلة، صباح الورد. أيمن طه، أحلى راديو حياة بنابلس، مزيد من التقدم والنجاح بوجودك. كمان هيثم، يا هيثم صباح الورد، الله يسعد صباحك يا نغوم، صباح الخير يا أمورة، وصباح لجميع المستمعين، صباح الوردات. يوسف بيقول اللي بيحب الصيف يجي يوم واحد بس عنده، بخليه يترحم على أيام الشتاء مثلا، صباح الورد يا يوسف. أميرة عندك الموضوع، حطي لهم أغنية الأرجنتين هيك. أسكت، بدها يعني أسكت عشان تحطها أنت، مش
1: عشان مش عشانك، عشان كنت الأرجنتين.
0: ما أنت بدك يعني أسكت عشان طلع الأغنية. طيب يلا 2-3-7-9-1-4-3، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. خلي أميرة تحكي لك. طب احكي لي أنت يعني محمود حباشة، ما أنا عارفة بس أنا بحب يعني أنت وفلاح.
1: يعني كيف بدي أحكي لك
0: عادي بتبهدل، إيش في، احترميني أكبر منك. 2-3-7-9-1-4-3 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة. أنت مش على أساس مش شايف الصيف كيف بتقولكم؟ أم أيمن نورت.

طيب اصفوا لنا مزاجكم بكلمه مستمعينا الكرام، وكمان مين بتتوقع اليوم يفوز، الارجنتين ولا اسبانيا؟ وهيك قديش توقعاتكم، يعني قديش النتيجه رح تكون على 2379143، واكيد اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك.

إذن مستمعينا الكرام، مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. عبير بتقولنا تفوز إسبانيا 2-1، يعني 2-1 لصالح إسبانيا. يوسف بالنسبة له هاد عيني وهاد عيني، بس يتوقع الأرجنتين يكون بطل العالم. لاعبين الأرجنتين مقاتلين، بيلعبوا على الموت، ما بيعتقد أنه رح يفرطوا فيها، وبالذات إنها هي على الأغلب المونديال الأخير لسيد اللاعبين عام الناس ميسي. انبسطتي؟ أميرة بتقولكم ريتو ما يبلى. يمان صباح الورد يا يمان، إن شاء الله الفوز لإسبانيا. يوسف بيقول وإذا إسبانيا فازت فيها برضو راح ينبسط عشان يعني يمال ولاعبين برشلونة. صباح الخير. لمين تتوقع الفوز، الأرجنتين ولا إسبانيا؟ قديش كنت تتوقع يعني النتيجة وكيف مزاجك اليوم؟ انت

0: دائما الواحد بيصير بنحط بمواقف ما يعلم فيها لربنا. أغنية أرجنتينا حطتها قبل شوية عبد الله. يوسف بده يبعث لنا شيء
1: على الواتساب، تبعت
0: اوكي. نزار يسعد صباحكم، راح تفوز الارجنتين بسبب التحكيم والفيفا. عبير بتقول لي
2: يعني
0: ذكرتيها في فيها هاي الاغنيه، زمان ما سمعناها يا عبير. محمد ياسين، ايش عرب عصيره طالعين؟ ايش عرب عصيره طالعين مباشر؟ شو يعني؟ اوكي تمام. طيب صباح الخير، ناخذ اتصال.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
3: لانكم بالاغنيه الثانيه عدلتوا مزاج، الاغنيه الاولانيه عكستوا المزاج. مظبوط،
0: احنا هون نرضي جميع الاطراف.
3: انا الاغنيه الثانيه مزاجي صار فوق.
0: ايوه
3: شكرا لكم.
0: اهلا اهلا، صباح الفل. وصفونا مزاجكم بكلمه مستمعينا الكرام، مين تتوقع الفوز، ارجنتين ولا اسبانيا، وقديش يعني بتتخيلوا تكون النتيجه؟

0: قد الشمس.
1: طب يعني انا كيف بدي يعني كيف بالضبط؟ لا بزبطش المشكله هون
2: هون
1: يعني
2: هون
1: كيف تخيلي.
2: طيب
1: مؤمن عيب عليك هذا الكلام. مؤمن الخراز بيقولي الفوز للبرازيل الليلة، ايش قصدك؟ بتتنمر علينا قاعد؟ ما هو اذا فازت اسبانيا، عبادة بيقول بده حلوان مني، انا بدي احليك اذا فازت اسبانيا، حاضر على راسي بحليك. انا مش قصدي، لا مش بدي، مش بس بدي اتحلى، لازم احلي. طيب حاضر، من عيوني التنتين عشان انصف الكل، خلص بحلي على الجهتين انا، يلا روحوا من فضلك أميرة. ما هي هاي أغنية بتزعل وهاي، فبلاها يا أم العبد خلاص. مؤمن بيقول قلت له أنك أنت عم تتنمر علينا. أنا بقدرش أحضر هلأ الواتساب يا يوسف، بس هلأ بفتحه. سر هذا عبير، سر. يلا ناخد اتصال. صباح الخير.
3: أنا أسعد صباحك يا لطيف.
1: يا صباح النور
3: جميعاً.
1: أهلا،
3: كيف
1: والله الحمد لله، انت كيفك؟ شو اخبارك؟
3: الله يرضى عليك يا ربي.
1: الله يسعدك.
3: احنا بنقول اول شيء الله يرحم شهدائنا ويشفي ارحامنا ويكفي الاسلام. هلا احنا حابين بعد مشيئه رب العالمين، هي شغله سياسيه ومعنويه ان تفوز اسبانيا بمواقفها من شعب وحكومه مع الشعب الفلسطيني الداعم لنا دائما.
1: نعم،
3: بس بنفس الوقت بخاف. انا
1: بتخاف ليه؟
3: اللي بنحبه بوقف معنا، بنوقف معه، بنكسره، الله بكسره.
1: ننحسه
3: احنا. اما مواقفهم ما شاء الله الشعب الاسباني مع الشعب الفلسطيني شيء لا يوصف. يعني بوقفوا معنا بجميع فئات الشعب، خلينا نحكي من حكومه ومن شعب، مواطنين، سياسيين. يعني مواقفهم اوقات احسن من دول عربيه بكثير.
1: والله مظبوط.
3: فبنقول ان شاء الله رب العالمين، هي صراحة احنا مش بس مشان الفطبول، يعني هلا بس فطبول حلوة ترفيهية وحلوة، بس بنقول ان شاء الله رب العالمين اللي بوقف معنا يا ربنا ينصره
1: ان شاء الله.
3: ان شاء الله
1: يا رب ان شاء الله. وصباحك اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. 2379143 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. لمين تتوقع الفوز اليوم، ارجنتين ولا اسبانيا؟ وقديش النتيجة؟

0: قاعدة بتبغتني. ما رح تحبوا انتو مع اسبانيا. اميرة من اول كأس العالم دوشتنا بميسي، اذا فاز بكرة من طالب بحلوان منها. شكرا يا حباشة، الحلوان على اميرة. مرحبا بكم، بتقولكم بقص ايدي اذا تحلينا. محمد ياسين بيقول هيك ما شاء الله، هيك قايلتي له شو دخلني. صباح الخير لاهل نابلس وقراها، وان شاء الله فلسطين غصبا عن المحتل يكون فيها نهضة صناعية وعلمية للأحسن. قولوا آمين. شو مزاجكم اليوم مستمعين الكرام؟ 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. ومع مين أنتم؟ مع مين اليوم بالمباراة؟
1: أنا عمري في

لا شك طلعت صباح الخير. يلا 2-3-7-9-1-4-3 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، كيف بتوصف مزاجك اليوم ولمين تتوقعوا الكأس العالم رح يكون؟ سوسن بتقول مزاجها مقترن بأي أغنية حلوة بتحس فيها، خاصة لأم كلثوم. أو لا لا حلو عن جد، إنه مزاج صباح الورد.

ام العبد بتقول الفوز ارجنتيني. وخالد بصبح على زوجته الغالية، خالد حفناوي ام ركان، حلو اسم ركان. صباح الورد، اهلا وسهلا على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. انا بفكر فيه تبعد عني وتنساني.

0: صباح الورد على 2379143 أو اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. كيف مزاجكم اليوم؟ إن شاء الله الأمور تكون تمام. ويعني مين بتتوقع يفوز اليوم؟ وين بتكون تحضروا كمان المباراة؟ يا أميرة أميرة ده تحضر بالدار. كان نفسي عن جد إنه لازم صورت أميرة. يلا سمعيهم أغنية حلوة.
1: أنا مبارح يعني قلنا إنه للأسف البلدية ما قبلت لنا رغم إنه كل المحافظات رح تنعمل
0: بالضبط. إحنا كان احنا كان بيودنا انه نعرض المباراة صراحة بس البلدية ما قبلت، مع انه باغلب المحافظات اذا مش كلها كل الملاعب التابعة على البلديات هي عم تعمل عرض اليوم، يعني حتحط شاشة وتمعر، يعني يحق باحدى الاعلانات اللي قرأتها للشباب متابعة كأس العالم باجواء مليئة بالفرح. يلا تعتذر شركة توزيع كهرباء الشمال أمن أنا بفوت بألف موضوع من مشتركيها الكرام في المنطقة الوسطى والغربية من مدينة نابلس عن الانقطاعات الكهربائية المفاجئة التي تحدث حاليا، وذلك نتيجة لخلل على أحد الخطوط الرئيسية المغذية لنقاط الربط. يعني إذا شفت الشاشة سوداء إحنا ما دخلنا. تقوم الطواقم الفنية في هذه الأثناء بإجراء تحويلات فنية بين نقاط الربط لضمان استمرارية تزويد التيار الكهربائي إلى حين الانتهاء من إصلاح الخلل. وقد ينتج عن هذه التحويلات انقطاعات لحظية

ومتقطعة في بعض المناطق. وشركة توزيع كهرباء الشمال بتأكد أن هذه الإجراءات طارئة وضرورية وتنفذ بهدف الحد من مدة الانقطاع والمحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية. ونشكر لكم حسن تفهمكم وتعاونكم. صباح الوردات.

0: عبادة بيقول جننته الكهرباء. والله وإحنا يعني عبادة زي ما أنت شايف، وتفضلوا في خلل بالفيسبوك هون على اللابتوب، ما يعني ما بنعرف ليه حتى على الجروب إنه خلل عام يصيب موقع فيسبوك، بس على التليفونات شغال بس على اللابتوب غريب صح؟ طيب كيف مزاجكم؟ طمنونا عن المزاج مستمعينا الكرام. واليوم المباراة شو رح تكون، إسبانية ولا أرجنتين؟ شو رأيك أميرة؟ طبعا أميرة أرجنتين، كانت تقولي 2-0، أنت قلتي لي الصباح؟
1: ما توقعتش. لا والله
0: عن جد أنا من وين جبت أنك توقعتي؟
1: هذا من خيالك. بس بحس يا اثنين، أنا بحس على فكرة رح يتعادل ورح يروح لركلات ترجيحية.
0: أميرة بتقولكم رح يتعادل وتروح لركلات الترجيح، بس أكيد الفوز أرجنتين.
1: أو 2-1 لأرجنتين.
0: يلا نستنى المباراة الساعة 10 اليوم.

0: يا صباح الورد، صح معنا اتصال؟
1: صباح الخير.
0: يا صباح النور، وين هالغيبه؟
1: ليتك سالمه يا اختي، والله انت اشتغلت حبتين.
0: الله يعطيك الف عافيه، طمنا عنك.
1: الحمد لله بخير، خلي امك وامها الاميره يا رب، ان شاء الله يا رب تضل يا رب على وجه الدنيا يا رب.
0: الله يسعدك يا رب ويطول بعمرك ويعطيك كل الصحة إن شاء الله.
1: أحلى صباح لحياتنا بكرة، كل الطاقم كامل.
0: أهلا أهلا يا عمي، يسعد صباحك.
1: على الموضوع، مش موضوع المباراة، أنا حبيت المباراة، بس في موضوع سخن كتير كتير صار معي، بدي تحكولي في الموضوع.
0: إيش هو عمي قولي؟
1: الله يرضى عليك يا أختي يا ربي.
0: قولي
1: أختي، هاي شغلة مطورات السجن، هاي داوشني وبالشارع داوشين العالم، فبالناس بالحكومة الشفاء عم يتمنعنا بالمطارات الدليفري ويبرعوا بيجوا قبل كي تالي راح ما يخشوا بواحد، والله العظيم شفيت عليها الحرمة.
0: يا حرام، لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: شدنا أنا ذاي الحالة حكولنا الشرطة يا عم هذا الموضوع.
0: حاضر، على رأسي على رأسي.
1: بحكي مع أزلنا يعني ما شاء الله شاب صغير وزلمة نزل بده يصير عبقائي عم انت الدولات تهدى عن هذا الحق تكلمنا اياه.
0: حاضر،
1: عم يجبكوش فلاك عم تبتوش على الشارع، فعلى محج الكون ناس اليمين يشوى بين السيارات على رمضان دولة طالع.
0: حاضر يا عمي على رأسي،
1: حاجة سلوة دفعنا ورد صغير شي خلط من أهالي.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: فحكومة الحكومة ان بركي رب العالمين هيك فرج على العباد، ان شاء الله ربنا الله بيصير شيء
0: يا رب يا رب يا عمي.
1: الله يعطيك العافية يا عمي.
0: أهلا أهلا أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا أختي أميرة، الله يرضى عليك.
0: ولا يهمك يوصل، وهيها بتصبح عليك هي.
1: صباح الخير عم عندي.
0: أهلا أهلا يا عمي، يسعد لي صباحك. لا عم بحكي مع الضيف، بقول له إنه إحنا عندنا مشكلة باللايف. مش قلتي لي أتواصل مع ضيوفي؟ الفكرة مستمعين الكرام إنه الفيسبوك على اللابتوب يعني والأجهزة الكمبيوتر مش شغال. على الموبايل يعني كيف شغال ما بتعرف، حتى اللابتوب حتى الفيسبوك انفصل. صباح الخير على 2379143، يعني احنا قاعدين نفكر بس نخلص الحلقة كيف نسكر اللايف، يعني انت فاهمين المعضلة اللي احنا فيها، معضلة. يلا صباح الوردات 2379143، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة.

يا صباح الورد لكم مستمعينا الكرام. طبعا احنا مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، واكيد صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت بسمعنا على 100.8 وحياة تطبيق.

يلا نتفهم، انا بدها تتفهم انغام والفيسبوك والتليفون يا جماعه. كثير بتغلب اقرا التعليقات من ال صح. صباح الخير على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. بتقولنا وفاء من كتر ما المزاج رايق قطعت الكهرباء، الحمد لله. ألف مبروك التخرج يا نغوم، الله يبارك فيك يا رب إن شاء الله، وإحنا فرحانين بعلي وولاده. صباح الورد يا وفاء حبيبتي، أهلا وسهلا على 2379143 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: يلا يعني أنا بدي أستنوا شوي. كيف مزاجكم اليوم؟ إن شاء الله الأمور تمام ونعمل عن المباراة. مين تتوقعوا يفوز؟ إيش مالك، الأرجنتين ولا إسبانيا؟ كنت عم بقرأ إنه إيطاليا رفعت درجة الاستعداد إلى الإنذار الأحمر ب14 مدينة مع تواصل موجة الحر التي تضرب القارة الأوروبية. وأنا قاعدة بناء على الشوب اللي هون. يلا صباح الخيرات. هيك هلا يا خوفي اللي كان ينتقد في الصفحات يروح على رام الله يحضر المباراة. كله بده. اسمعي، إذا ما نزلوا على يعني مكان مثل الملاعب يحضروا المباراة، بيروحوا على الكافيهات يا عبير، مليانة مفللة، كله مفلل. عبد الله أرجنتين 2-1، الفوز إسباني، ومعزومين نحضرها بشركة الاتصالات رفيدي. عدنان أبو الصابر راديو حياة، تحطوا لنا شاشة نحضر بالراديو. وبصبح على زوجته ألا وأغنية الصلح خير وزوجاته لا بطلت أقرأ. عبادة بيقول أشوف العمى ولا يشوف ميسي، طول بالك يا زلمة. أميرة، ذكر المستمعين اللي ما كانوا مبارح إن اليوم ما في برنامج أنت ورائد للأسف. حاد أنا أذكرهم؟ طب أنا زيهم، عرفت إنه فيش برنامج. أذكريهم أنا هلأ تفاجأت. طيب فيش أوكي. رائد اليوم برنامج أميرة ورائد اليوم ما في، بنعتذر عن تقديم البرنامج تبع الساعة 4 لأنه رائد اليوم مأجز وأميرة نازلة معي من الصبح، فيعطيهم العافية جميعا. إذن مرة تانية 2-3-7-9-1-4-3 لايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، نحط عن جد اللي موضوع المباراة أو خليه موضوع المباراة، نحط المزاج على جنب. بس فكرة عبير يا خوفة اللي كان ينتقد في الصفحات موضوع انه يعني تم عرض المباراه بالملعب، يروح على رام الله يحضرها، شو رايكم في هذا الكلام؟ 2-3-7-9-1-4-3 ونقول الو. صباح الخير.
1: يسعد صباحك ختام غرامه،
0: صباح النور عيد،
1: وصباح التفاؤل، وصباح الكلام الطيب اللي نابع من القلب يا انغام.
0: الله يسعدك.
1: يعني اكد بالله، يعني اذا الانسان كان مزاجه غير شكل، اذاعه حياه بتغير المزاج.
0: الله يسعدك، الله يسعدك.
1: إيه هلا أنا ما فهمت شو سؤالكم. أول شيء، أول شيء صباح الخير لأخي قاسم الداوي. يعني امبارح كانت سهرة حلوة أنا وياكم قاعدين هيك مع بعضينا وأراجيل وشمت هواء.
0: الله يديم المحبة بينكم يا رب.
1: اللهم آمين يا رب. أنا طبعا سؤالك ما كنت لنا
0: أنا سؤالي كتير بسيط يعني عيد، هو كيف مزاجك اليوم؟ يعني كيف صبحت؟ كيف لو تقدر توصف مزاجك بكلمة شو بيكون؟
1: والله يا أخي تأنغام، أنا الحمد لله مزاجي فل الفل، ما دام عندي أب وعندي ام وعندي خوات وعندي اخوه زي الخلي وزي التوب التوب، انا بكون مزاجي رايق الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله، الحمد لله، يعني الحمد لله يديمهم
1: برغم المنقصات الحياه. يعني طبعا في فرح وفي موت وفي كل شيء، بس خيط الانسان دائما يحط هدف قدامه انه الحياه بدها تمشي
0: بغض
1: النظر عن كل شيء.
0: طبعا
1: والتفاؤل حلو، والله لازم نتفائل يا جماعه. انت والله التفاؤل بجنن، التفاؤل بجنن، بس الخلل بالانسان، هو الانسان الخلل بس. ولا الحياة أصلاً من سيدنا محمد لليوم الحياة حياة ما تغيرت، بل الإنسان هو بيتغير بس.
0: والله إحنا اللي بنتغير، مزبوط،
1: إحنا اللي بنتغير بس قسماً بالله يا مغام. ولا الحياة جميلة والحياة بتمشي غصب عن الكل.
0: طبعاً أكيد هيك ماشي الحياة ومكملة،
1: والله ما نكمل بعضينا. يعني بالعكس، عيشوا حياتكم، عيشوا حياتكم بالتقوى والإيمان والصح مش بالغلط، بضل حياتكم ماشي صح.
0: ان شاء الله، ان شاء الله يا رب. الله يهدي بالنا جميعا،
1: والله يهدي بالك وبال الجميع يا رب. والف سلامه الى الحج الغالي محمد النابلسي، طبعا هي سواقه صحيه شويه يعني كيف بيقولوا مرضيه، ان شاء الله يا رب ايشو بتعدي يا رب.
0: يا رب يا رب، الف سلامه، الف سلامه عليها.
1: وصباح الخير الى كل محبين مدينه نابلس بجميع اطيافها مخيماتها وقراها.
0: الله يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك يا رب.
0: يا هلا،
1: طبعا انا سهل. طبعا بقول لك مش من عشاق الفوتبول، بس ان شاء الله يا رب نصمان يا تاخذ يعني.
0: ان شاء الله، الله كريم، نشوف اليوم شو راح يصير.
1: ان شاء الله، بس ان شاء الله بتقبل عنا المشاكل. طلع انغام، هي شغلتكم يعني، انا كنت متامل يعني يحطوا شاشه في الملعب.
0: والله رفضوا رفضوا رفضوا البلديه.
1: لا لا، يعني انا طبعا بقول لك انا مش من عشاق الفوتبول، يعني ما بتدخل بهي الشغلات، بس انا يعني كنت متامل انه يكون حاطين عرض شاشه. اول شغله للانسان البسيط انه بنتبع من هاي الشغلات، والانسان بترفع عن حاله شويه صغيره، يعني واحد باخذ مرته باخذ اولاده باخذ عيب انه بنصرف فيها بس مش اكثر.
0: والله هذا اللي صار، احنا حاولنا بس يعني رفضت
1: يعني البلدية. يعني إلا بجوز إلا طرق خاصة فيها طبعا، ما الناس علاقة بالبلدية، كل واحد له حر بحياته.
0: الله يسعد لي هالصباح.
1: ويسعد صباحك
0: يا هلا. أهلا وسهلا. عبادة بيقول كيف رح يكون مزاجه وهو بسمع راديو حياة، اسم على مسمى. الله عليك يا عبادة، صباح الورد، أهلا وسهلا.

0: الناس الحلوة دي.
1: زين صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، طبعا احنا مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وعلى حياة دوت بي أسه.

0: برضو عبادة بيقولنا راديو حياة مش مجرد إذاعة، هو صوت الناس، نبض الشارع، لمة الأحبة. وكل يوم شكرا لكل حدا بصنع يعني الكلمة الجميلة، بنشر الأمل والابتسامة وكل المحبة والتقدير. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا يا عبادة. إذن إحنا عم نحكي إنه منصة فيسبوك وماسنجر تعرضوا لعطل مفاجئ، وعم تطلع على الحسابات إنه الحساب غير متاح مؤقتا لعدد من المستخدمين، وبالتالي في تعدد
1: لا تأخذونا
0: إلى بعض الحسابات والخدمات. 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

كانت كمان تمارا قايلت لي انه موضوع المناهج انه ممكن يكون التعليم الكتروني. انا يعني بفكر خليه فعليا لوقته انه يكون معنا حدا من وزارة التربية بيكون افضل عشان هو يوضح الموضوع اذا كان في منه هذا الكلام او لا. يا تمارا صباح الخيرات. اذا 2379143 و اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. خذي دقيقتين يلا.

0: هيك طلع لي بوست قدامي، مين رح يحمل الكأس شخصيا؟ يعني الكاتب البوست هو رح يستمتع بالمباراة ورح يكون فائز ورح يكون مبسوط للشخص اللي رح يفوز. شوفي كيف طلع لي البوست بهاي الطريقة.
1: هذا
0: مشاوي. ايه هذا دليل الجوع. انبسطت هيها. على 2-3-7-9-1-4-3 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.
2: إحساس

هبة أحبيش صباح خاص لصحباتها سندس وبلقيس وهيا، وبتصبح على أنغام وأميرة. حاضر يا هبة، جاهز؟ إذن هبة بتصبح على صباح خاص لصحباتها سندس وبلقيس وهيا من هبة أحبيش صباح الوردات. إذن من خلال اللايف 2379143، مين تتوقع اليوم الفوز، أرجنتين ولا إسبانيا؟ وينك راح تحضر المباراة؟ هل الناس اللي انتقدت ممكن تروح تحضر المباراة بأماكن تانية أو بمحافظة تانية ولا لا؟

0: أميرة أنت شفت الفيديو اللي بعته يوسف صح؟
1: اللي على الواتساب؟
0: آه. جاهز يوسف.
1: شافت
0: آه شافته يعني وشفناه. صباح الورد الله يخلي لك إياهم يا رب يا يوسف. إذا نستمعين الكرام على 2379143 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على ال

حاضرين يا هبة، كله ولا زعل إخوانك أحمد وجهاد ومراد. صباح الورد إذا مستمعينا الكرام، طبعا مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم هالعطل المفاجئ. صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وعلى حياة.بي.أس.

بيقولوا لك أميرة إنه الأغاني روعة. صباحه السندس بتصبح على هبة. صباح الورد. إذن مستمعينا الكرام 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

إذن مستمعينا الكرام، يعني هيك احنا بالدقائق الأخيرة من مشوارنا الصباحية مبيوم. أكيد شكرا على صبركم. صباح الخير لكل حدا ضل معنا منذ ساعات الصباح الباكر ولهلأ مستمر بالسمع على 100.8 أو على حياة دوت بي أس، وكمان بحضرنا من خلال اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. أنا سايرة أباغت، الله يسامحك، والله إني أنا شو اسمه قلبي رهيب.

إذن اليوم رح يتم اختتام منافسات كأس العالم بمواجهة بتجمع بين الأرجنتين حاملة اللقب وإسبانيا، يعني رح يتم اختتام النسخة الأكبر في تاريخ البطولة، وهي النسخة أقيمت للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخب استضافتها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك على مدار 5 أسابيع.

0: بدي أتمنى لكم يوم جميل، بداية أسبوع إن شاء الله تكون. ما هو مش طالع عندي؟
1: لا
0: ما بعرف.
1: خذي الموبايل طب احكي انطق يا حبيبه
0: قلبي. ايش يا روحي، مش عم بتحمل عند الصفحه. تبادل عن جد تبادل اسرع. يا رب. يلا خلينا نشوف. ما في اليوم حلقه للاستاذ فارس ابو الحسن مبلا، كان المفروض يكون في حلقه بس عشان موضوع اللايف يا تمارا. كمان عنا امرامي، صباح الخير لراديو حياة لجميع العاملين، وبتصبح علينا وعلى هند وأنغام. عبد الله بيقول الوضع مش تمام، الشوب مش طبيعي. الله يعيننا. والله الشوب مش طبيعي. عنا زين الدين، مساء الخير للجميع، حبي صبح علينا، مساء الوردات وصباح الفلات، أهلا وسهلا. 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. هبة عم بتسألني هلأ، هبة أنا اسمي أنغام، مجموعة وليس مفرد، هاي واحد. اثنين، بتقول شو رأيك بظاهرة التصوير بالأعراس وقلة الخصوصية؟ نعمل سؤال يا هبة مع المستمعين ونشوف كمان شو رأيهم بهذا الموضوع. بس شو رأيك؟ بحس أنا ما حدا بيصور إلا إذا كان أهل الفرح سامحين بالتصوير برضو يا هبة. أما هاي المباغتات يعني بقدرش يعني أقول أول كلمة خطرت في بالي، بس أنا بحس ما حدا بيصور بالأعراس إلا إذا كانوا أهل الفرح إنه سامحين بالتصوير. يعني ما في حدا هيك من الباب للطاقة رح يجي يصور العرس مثلا إلا إذا كان مسموح التصوير. فصباح الخيرات 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. الجو شو بده؟ بوازيم؟ أوكي. طيب تمام. بوزايم أحا. طيب ماشي. 2379143، مالها العربي يا جماعة، ماله العربي. صباح الخير على 2379143.

تمارا بتقول ما في هاي الظاهرة خلصت من زمان. بالضبط هذا اللي أنا قلته، قلت إنه ما حدا بيصور إلا إذا كان أهل الفرح سامحين بالتصوير. وبتقول إنه التصوير والتعدي على الخصوصية انتهى حاليا، الكل شاطر وما حدا بيسمح لأي حدا يصور إلا إذا أخذ إذنه أو يعني الموافقة على هذا الكلام. مظبوط يا تمارا، عشان هيك نرجع منقول إنه إذا كان أهل الفرح سامحين رح يكون في تصوير. فصباح الورد، أهلا وسهلا.

وبهيك مستمعينا الكرام منكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي اس قناة راديو حياة على التليجرام، ونوافيكم أيضا بآخر التطورات على رأس الساعة. أنا الحمد لله العطل مش بس على اللابتوب وعلى التليفون، الحمد لله يعني. فبدي أقول إنه بنهاية الحلقة الابتسامة الجميلة سر الوجه الجميل، دائما انبسطوا وتفائلوا وإن شاء الله اليوم بيعدي على خير وهدات البال يا رب. إن شاء الله بشوفكم بكرة بحلقة جديدة، فقرات جديدة وسؤال جديد. تحياتي لكم أنغام وأميرة وكل طاقم راديو حياة، وإلى اللقاء.

كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع، لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه محور فيلادلفيا أو محور صلاح الدين هو الشريط الحدود اللي بيمتد على طول الحدود بين غزة ومصر. بيبلغ طول هذا المحور حوالي 14 كيلومتر، بيمثل خط التماس بين الأراضي الفلسطينية في غزة والأراضي المصرية في سيناء. تاريخياً كان هذا المحور موقع حساس ومهم في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث استخدمته إسرائيل لمراقبة ومنع التهريب عبر الأنفاق اللي كانت تحفر تحت الأرض لنقل الأسلحة والبضائع إلى داخل قطاع غزة. بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة عام 2005، تم تسليم السيطرة على المحور إلى السلطة الفلسطينية، ثم سيطرت عليه حركة حماس بعد أحداث 2007. كان هذا المحور مسرح للعديد من العمليات العسكرية والمناوشات، خاصة خلال الحروب الإسرائيلية المتكررة على غزة، بالإضافة إلى أهميته الأمنية، إذ بيلعب محور فيلادلفيا دور اقتصادي واجتماعي مهم، حيث تؤثر التحولات السياسية والأمنية على حياة سكان القطاع بشكل مباشر. تعرف إنه على راديو حياة 100.8.

0: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلب.
1: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير، شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
2: تعلن مدارس كلية الروضة الجامعية عن بدء التسجيل للطلبة في جميع المراحل الدراسية التالية: المرحلة الثانوية علمي أدبي تجاري، المرحلة الإلزامية من الأول الأساسي وحتى العاشر الأساسي، مرحلة رياض الأطفال يومياً من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 2 بعد الظهر. ملاحظة: يتم تسجيل الأطفال على النحو الآتي: الأطفال من مواليد 1/2/2020 وحتى 30/4/2021 في الصف الأول الأساسي. تسجيل الأطفال من مواليد 1/2/2021 وحتى 30/4/2022 في مرحلة التمهيدي. تسجيل الأطفال من مواليد 1/2/2022 وحتى 30/4/2023 في مرحلة البستان. نتمنى للجميع النجاح والتوفيق.
1: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح، واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
3: إنها الساعة 12 ظهراً.
4: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولاً بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 33 درجة مئوية. استشهد صباح الأحد عدد من النازحين بينهم سيدة، وأصيب آخرون جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف حي الزيتون شرق مدينة غزة في وقت تواصل فيه القوات الإسرائيلية عمليات القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع رغم استمرار اتفاق التهدئة. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات واسعة طالت مدنا وبلدات عدة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللتها مداهمات للمنازل وإطلاق قنابل الغاز والصوت واعتقالات، إلى جانب إخضاع عدد من الفلسطينيين لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم فرض منطقة عسكرية مغلقة في النقب الغربي اعتبارا من الساعة 8 صباحا وحتى 8 من صباح يوم غد الاثنين، وذلك بعد تقييم

0: الوضع الأمني في خطوة تأتي قبيل مسيرة تنظمها حركة نحال الاستيطانية للمطالبة بإعادة الاستيطان في قطاع غزة. قالت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية صدق بصورة مبدئية وغير نهائية على قرار ينص بحظر استخدام الطائرات المسيرة الشخصية وطائرات الهواء في إسرائيل لمدة 6 أشهر كاملة. ارتفعت حدة التصعيد بين إيران والولايات المتحدة مع استمرار تبادل الضربات العسكرية وتبادل التهديدات بتوسيع نطاق المواجهة في تطور يهدد بانهيار مذكرة التفاهم التي أوقفت الحرب بين الجانبين في حزيران الماضي. رفعت إيطاليا الليلة الماضية درجة الاستعداد إلى الإنذار الأحمر في 14 مدينة مع تواصل موجة الحر التي تعصف بالقارة الأوروبية. تختتم اليوم منافسات كأس العالم للعام 2026 بمواجهة مرتقبة تجمع الأرجنتين حاملة اللقب وإسبانيا على ملعب في ختام النسخة الأكبر في تاريخ البطولة والتي أقيمت للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخبا واستضافتها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك على مدار 5 أسابيع. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع المربعة سالك، عورتا سالك، دير شرف سالك، بورين سالك، سرة سالك، وبيت فوريك سالك، 17 والبذان سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة.بي.أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
1: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
0: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق وراح يترأى انخفاض طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم القدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 21 درجة مئوية بالنهار ل 22 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: قال ايه بعد كده الوقت؟
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معه؟
1: نسيتك؟ وانت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه لعبة؟
5: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: الحياة الأقرب حياة الوطن.
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي
0: حياة المواطن. حياة هواها نابلسي.
2: باب حاطي لهم باب حاطي لهم كأنه بيت واحد كله أهل كله أهل والدبكات بالشارع.
0: حياة هواها نابلسي.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: نابلس، مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
3: الساعة الآن الواحدة ظهرا.
4: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرئه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 33 درجة مئوية. استشهد صباح اليوم عدد من النازحين بينهم سيدة وأصيب آخرون جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف حي الزيتون شرق مدينة غزة. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات واسعة طالت مدنا وبلدات عدة في الضفة الغربية والقدس. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم فرض منطقة عسكرية مغلقة في النقب الغربي اعتبارا من الساعة 8 صباحا وحتى 8 من صباح يوم غد الاثنين، وذلك بعد تقييم للوضع الأمني، في خطوة تأتي قبيل مسيرة تنظمها حركة نحال الاستيطانية للمطالبة بإعادة الاستيطان في قطاع غزة. قالت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية صادق بصورة مبدئية وغير نهائية على قرار ينص بحظر استخدام الطائرات المسيرة الشخصية في إسرائيل لمدة 6 أشهر. ارتفعت حدة التصعيد بين إيران والولايات المتحدة مع استمرار تبادل الضربات العسكرية وتبادل التهديدات بتوسيع نطاق المواجهة في تطور يهدد بإنهيار مذكرة التفاهم التي أوقفت الحرب بين الجانبين في حزيران الماضي. نصحت السفارة الأمريكية في الأردن جميع الأمريكيين بتجنب السفر إلى مطار العقبة أو الميناء البحري على خلفية إنذار مسبق من إطلاق الصواريخ، وهذا تطور

0: تطور غير اعتيادي للغاية، خاصة أنه وقع أيضا على مقربة من إسرائيل كما أفادت القناة 15 العبرية. تختتم اليوم منافسات كأس العالم للعام 2026 بمواجهة مرتقبة تجمع الأرجنتين حاملة اللقب وإسبانيا في ختام النسخة الأكبر في تاريخ البطولة، والتي أقيمت للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخبا واستضافتها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك على مدار 5 أسابيع. نتابع وإياكم آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس: سرة سالك، بورين سالك، المربعة سالك، عورتة سالك، دير شرف سالك، 17 والبذان سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
1: راديو حياة 100.8. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
0: حالة الطقس لليوم: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ورح يترأى انخفاض طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم القدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 21 درجة مئوية بالنهار ل 22 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

انت باغية واحد يكون دمه بارد سكتي مجال تغطي ما يدويش تلعبي عليه العشرة ما يعودش الهطر يكون راجل مرة لنا بزف على درويش.

0: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.
1: شركة ديجيتال ساوند.

0: شركة ديجيتال ساوند. ديجيتال ساوند. ديجيتال ساوند.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: your number one radio.
1: المركز الأول.
2: حياة FM. المركز الأول.
1: حياة FM.
2: Radio 100.2.

0: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيباميد الألمانية مش بس بيحمي بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيباميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيباميد الألماني. نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح، واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية.

0: حتى الساعة 2 بعد الظهر. ملاحظة، يتم تسجيل الأطفال على النحو الآتي: الأطفال من مواليد 1/2/2020 وحتى 30/4/2021 في الصف الأول الأساسي، تسجيل الأطفال من مواليد 1/2/2021 وحتى 30/4/2022 في مرحلة التمهيدي، تسجيل الأطفال من مواليد 1/2/2022 وحتى 30/4/2023 في مرحلة البستان. نتمنى للجميع النجاح والتوفيق.
1: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة، شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال، 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير، شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
2: الساعة الآن 2 مساء. الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ورح يترأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم القدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 21 درجة مئوية بالنهار ل 22 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
2: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2 مساء على راديو حياة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية لهذا اليوم الأحد الموافق 19 من تموز للعام 2026. درجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 34 درجة مئوية. ونبدأ الثانية بأبرز العناوين.

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة. اثنان وثلاثون أمر هدم في كفر عقب وثلاثة آلاف مستوطن اقتحموا الأقصى خلال تموز. وأمريكا تنهي موجة غارات ثامنة وإيران تتوعد برد مدمر. والآن مستمعينا الكرام نبدأ بآخر التطورات الميدانية والمحلية أيضا، ثم ننتقل لنتابع آخر التطورات العالمية. نبدأ مع القدس. صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون من انتهاكاتهم في مدينة القدس المحتلة منذ مطلع تموز الجاري، مرتكبين مئات الانتهاكات بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم أيضا، في إطار سياسة متواصلة تستهدف التضييق على السكان وتعزيز من إجراءات الهدم والإخلاء. في أحدث هذه الإجراءات، كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد سلمت هذا اليوم حوالي 32 أمر هدم في بلدة كفر عقب، وطبعا هي شمال القدس المحتلة، بعد اقتحام البلدة وبعد توزيع الإخطارات على أصحاب المنازل. هذه الأوامر أتت بعد فترة وجيزة من توزيع سلطات الاحتلال لإخطارات بوقف البناء لنحو 30 منزلا في البلدة نفسها، في تصعيد متواصل يستهدف المنطقة.

إذن شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على قطاع غزة. الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة متواصلة بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، ونتحدث عن تصاعد الخروقات وسقوط أعداد كبيرة من الشهداء، ما يعكس استمرار التوتر الميداني فعليا في قطاع غزة. في تفاصيل ما يحدث في القطاع نتابع وإياكم باستشهاد صباح هذا اليوم عدد من النازحين، بينهم سيدة، وإصابة آخرون نتيجة لقصف مدفعي إسرائيلي استهدف تحديدا حي الزيتون شرق مدينة غزة. مصادر طبية من غزة تحدثت عن وصول أعداد من الشهداء إلى مجمع الشفاء الطبي، ونتحدث عن حوالي أكثر من 200 يوم على التوالي من خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. في غزة أيضا نبقى مستمعينا الكرام ونسلط الضوء للحديث عن هذه الحملة الرقمية التي أطلقها ناشطون صحفيون متضامنون من داخل غزة وخارج غزة تحت عنوان كذبوا عليكم. هذه الحملة انطلقت باللغتين العربية والإنجليزية، هدفت بشكل أساسي لإعادة تسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية في القطاع والتأكيد من خلال شهادات ومقاطع مصورة على أن معاناة السكان في قطاع غزة لا تزال مستمرة. إذن في محاولة لإعادة معاناة قطاع غزة إلى واجهة الاهتمام العالمي في ظل انشغال العالم في مغريات أخرى وفعاليات أخرى، أطلق ناشطون حملة رقمية تحت وسام كذبوا عليكم، مؤكدين من خلالها أن تراجع التغطية العالمية والإعلامية والدولية لأحداث القطاع. هذا لا يعني انتهاء حرب الإبادة أو حتى انتهاء معاناة السكان. تحدثنا مرارا وتكرارا على سبيل المثال في الثانية عن الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها أهلنا في قطاع غزة، وتحديدا مثلا في فصل الصيف عدد الخيام على سبيل المثال، نقص المياه، نقص العلاج، مشاكل مرضى الكلى، السرطان، الأطفال والأمراض الجلدية والنزوح المتكرر. على العموم أيضا في هذه الحملة كان قد شارك أعداد كبيرة من ضمنهم الناطق الرسمي باسم الدفاع المدني محمود بصل، وقال كذبوا عليكم عندما قالوا أن هناك وقف لإطلاق النار في غزة، فأي وقف لإطلاق النار والأطفال ما زالوا يقتلون. الآن حسب مجمع ناصر الطبي بغزة 5 مصابين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق سيطرتها. نتحدث هنا عن منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.

من غزة ننتقل إلى قلقيلية، واليوم كان هناك وقفة احتجاجية تحديدا في عزون رفضا لإغلاق مداخل البلدة. أهالي بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية اليوم نظموا وقفة احتجاجية رفضا لاستمرار إغلاق المدخل الرئيسي، تحديدا المدخل الرئيسي الشمالي لبلدة عزون بالبوابة الحديدية، وإعاقة تنقل المواطنين. هذه البوابة كانت قد أغلقت بشكل كامل منذ 7 أكتوبر للعام 2023، نتحدث عن يعني أكثر من 3 أعوام فعليا من إغلاق هذه البوابة. هذا هو المدخل الرئيسي لبلدة عزون، ويواصل أيضا الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المدخل الشرقي للبلدة منذ أكثر من 10 أعوام، وهذه كلها تعيق حركة تنقل المواطنين، ويجبر المواطن على النقل والتنقل من خلال طرق بديلة. في مخيم قلنديا اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، وأفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وتمركزت آليات عسكرية عند مدخل المخيم، فيما توغلت آليات أخرى داخل أحياء مخيم قلنديا.

0: وقبل أن ننتقل إلى ملفاتنا الأخرى وقبل الحديث عن اتساع دائرة الخلافات والتصعيد بين إيران، دعونا نستمع إلى هذا التقرير. هذا التقرير يتحدث عن مواصلة الجيش الإسرائيلي بتوسيع نطاق سيطرته داخل قطاع غزة، ويعمل على قدم المزيد من الأراضي بتحريك المكعبات الصفراء، ما يزيد من معاناة المواطنين في قطاع غزة. دعونا نستمع إلى ذلك.
1: تتوسع الاستهدافات الإسرائيلية إلى عمق قطاع غزة لتطاول المناطق الأكثر تكدسا بالنازحين بعد مرور أكثر من 9 أشهر على وقف إطلاق النار. فالجيش الإسرائيلي وسع نطاق سيطرته شرقي مدينة دير البلح، وحرك مكعباته الصفراء لقضم مزيد من الأراضي بعد توغل آليته العسكرية تحت غطاء من القصف المدفعي وإطلاق النار الكثيف. وخلال التوغل دفعت القوات الإسرائيلية المكعبات الإسمنتية التي تحدد ما يعرف بالخط الأصفر نحو الغرب لمسافة تقارب 100 متر قبل أن تنسحب. لكن أثر الانسحاب لم ينهي المشهد، فمع ساعات الصباح وجدت عشرات العائلات أن منازلها أصبحت داخل نطاق السيطرة الإسرائيلية بعدما تجاوز الخط الجديد مساكنها، في مؤشر على فرض واقع ميداني جديد.
2: الجيش الإسرائيلي يفرض على السكان النزوح والسكن في هذه المناطق، خاصة في ظل سيطرته على ما يزيد عن 70% اليوم من أراضي قطاع غزة، وخاصة في المناطق الشرقية من القطاع. وها نحن اليوم أصبحنا على عملية عسكرية محدودة في حي الزيتون. قام خلال الاحتلال الإسرائيلي بالضغط على السكان وإنذارهم، وبالتالي أصبحنا على حركة نزوح في تلك المنطقة، وهو ما يزيد الضغط على المناطق الغربية من المدينة.
1: الأمم المتحدة أعلنت إجراء مشاورات مع ممثلين عن 17 موقعاً لإيواء النازحين تضم نحو 3000 أسرة، بعد ورود تقارير عن تحركات إسرائيلية أثرت في الخدمات الإنسانية داخل المنطقة. وقال المتحدث باسم المنظمة فرحان حق إن ممثلي المجتمعات المحلية أكدوا نقل الكتل الصفراء التي ترسم خط السيطرة بالتزامن مع تحركات يومية للدبابة الإسرائيلية وإقامة حواجز رملية وتكرار عمليات إطلاق النار، في تطورات تعكس استمرار تغير خريطة السيطرة على الأرض، بينما تتراجع آمال إعادة الإعمار أمام اتساع الوقائع الميدانية. فبعد أشهر من الترويج لها باعتبارها بوابة إعادة إعمار غزة، تبدو الخطة اليوم وقد تقلصت إلى مجرد مشروع تجريبي محدود. فالمبادرة التي روج لها مجلس السلام المدعوم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تعد تستهدف إعادة بناء القطاع بأكمله أو استيعاب أكثر من 2 مليون فلسطيني، بل انكمشت إلى نموذج مصغر في جنوب غزة بعدما اصطدمت بعقبات سياسية وأمنية وتمويلية.
0: إذن مستمعينا الكرام، وصول أسرى الآن محررين إلى مستشفى شهداء الأقصى في قطاع غزة، وبين الاعتقال والاستشهاد هنا نتحدث عن أرقام صادمة فعليا لأسرى قطاع غزة. نتحدث عن 460 من تم تصنيفهم كمقاتلين غير شرعيين، أكثر من 3225 أسير تم الإفراج عنهم منذ بدء الحرب. نتحدث عن 52 أسيرا شهيدا ممن عرفت هوياتهم، 360 جثمان سلم دون قوائم تعريف، ونتحدث عن 80 أسير منذ ما قبل 7 أكتوبر، و43 متهم ما زالوا معتقلين رغم انتهاء محكوميتهم. نتحدث عن جثمان واحد فقط أعيد من أسرى قطاع غزة، فيما بقي مصير بقية الجثمين المحتجزة مجهولاً.

إذن تتجه المواجهة بين واشنطن وطهران إلى مرحلة أكثر خطورة مع اتساع رقعة العمليات العسكرية، تراجع فرص احتواء الأزمة في ظل تبادل الضربات والتهديدات التي تنذر بانهيار التفاهمات السابقة وامتداد تداعيات الصراع إلى دول وممرات استراتيجية في المنطقة. إذن نتحدث عن ارتفاع حدة التصعيد بين إيران وأمريكا في أحدث التطورات. مثلا إيران توعدت باستهداف مطار دبي أبو ظبي إلى جانب ميناء الفجيرة وجبل علي في الإمارات، بينما أعلن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن مذكرة التفاهم مع واشنطن أصبحت في حالة تعليق كامل، متهما الولايات المتحدة بالتنصل من التزاماتها واستئناف الهجمات على الأراضي الإيرانية. بالتالي الولايات المتحدة الأمريكية واصلت تنفيذ ضرباتها واستهدفت بنى تحتية في إيران شاملة لجسور وطرق في محافظات مختلفة في إيران. وبالتالي نتحدث أيضا عن أن وسائل إعلام إيرانية قالت من جهتها أن طهران استهدفت أصولا عسكرية أمريكية في قواعد أمريكية داخل الكويت. في الأردن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مقتل جنديين أمريكيين وفقدان ثالث خلال التصدي لهجمات إيرانية كانت قد وقعت يوم الجمعة. وتحديدا السفارة الأمريكية في عمان وجهت الأمريكيين بتجنب السفر إلى مطار الدولي والميناء البحري في العقبة بسبب تهديد محدد وموثوق، كما ادعت السفارة الأمريكية. هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، القوات الأمريكية هاجمت محطة في إيران هي محطة نووية قيد الإنشاء. والديوان القطري قال أن أمير البلاد بحث مع وزير خارجية تركيا مستجدات المنطقة وجهود خفض التصعيد أيضا. إذن السلطات الأردنية، على لسان المتحدث باسم الخارجية الأردنية، قال أن السلطات المعنية لم تقم بإصدار أي قرارات بإخلاء مطار العقبة أو الميناء البحري. ونقلا عن رويترز أيضا مدير عام شركة موانئ العقبة، الميناء يعمل والبواخر موجودة كالعادة ولا يوجد أي إغلاق أو إخلاء.

0: وفي هذا الصدد أيضا مستمعينا الكرام لازلنا نتحدث عن أن دائرة الخلافات والتصعيد تتسع بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. دعنا نستمع إلى هذا التقرير.
1: من مذكرة التفاهم إلى مضيق هرمز تتسع دائرة الخلاف بين طهران وواشنطن، ومعها تتضاءل فرص التسوية السياسية. المرشد الإيراني مجتبى خامنئي اتهم الولايات المتحدة مجددا بنقض التزاماتها، معتبرا أن ذلك يثبت أن توقيع الرئيس الأمريكي بلا قيمة. خامنئي جدد وصف واشنطن بالشيطان الأكبر، محذرا من أن أي تحريض على الحرب سيقابل برد من إيران ومحور المقاومة. وفي السياق نفسه أعلنت الخارجية الإيرانية أن طهران لم تعد ملتزمة بالوفاء بمذكرة التفاهم، بعدما قالت إن الولايات المتحدة أخلت بالتزاماتها، مؤكدة أن الاتفاق لا يجيز لواشنطن فتح مسار موازي في مضيق هرمز، وأن تنفيذ أي تفاهم لا يمكن أن يكون من طرف واحد. في المقابل أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم اهتمامه بإعلان طهران، مذكرا بأن الهدف الرئيسي للحرب هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي. ومع تصاعد السجال بين الجانبين دخل الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي على خط الأزمة برفضهما أي ادعاءات بالسيادة أو السيطرة على المضيق. الجانبان أكدا في بيان مشترك أن حرية الملاحة وحق المرور عبر المضيق مكفولان بموجب القانون الدولي، وأنه لا يجوز إخضاعهما لأي رسوم أو تصاريح أو ترتيبات أحادية الجانب. البيان أدان أيضا الهجمات الإيرانية على السفن التجارية ودول المنطقة، داعيا طهران إلى وقف أي استهداف للملاحة البحرية والإبقاء على المضيق مفتوحا والاحتكام إلى الحوار والدبلوماسية. وهو ما شدد عليه أيضا وزير الخارجية الباكستاني الذي أكد أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار بموجب مذكرة تفاهم إسلامآباد وتجنب أي أعمال من شأنها زيادة التصعيد.
0: إذن مستمعينا الكرام، والآن يعني قبل الختام إلى ملف آخر، ملف رياضي. إذن مونديال 2026 الأرجنتين وإسبانيا تتنافسان على لقب العالم. اليوم تختتم منافسات كأس العالم بهذه المواجهة المرتقبة بين الأرجنتين حاملة اللقب وإسبانيا في ختام النسخة الأكبر في تاريخ البطولة. تسعى الأرجنتين إلى الاحتفاظ باللقب والتتويج بكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخها، تصبح أول منتخب يحقق لقبين متتاليين منذ البرازيل في عام 1962. في المقابل إسبانيا تطمح بإحراز لقبها العالمي الثاني بعد تتويجها الوحيد في نسخة جنوب إفريقيا للعام 2010. هذه المباراة سوف يحضرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبالتالي سوف تشهد عرض فني يشارك فيه عدد من أبرز النجوم الموسيقيين أو الموسيقيين العالميين أيضا. من الرياضة لنتابع وإياكم آخر تطورات الحالة الجوية مع المتحدث الرسمي باسم دائرة الأرصاد الجوية الأستاذ مأمون عصيرة.
2: اليوم إن شاء الله ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، تصل أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية، وجو شديد الحرارة في معظم المناطق. الرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في باقي المناطق. يوم الاثنين انخفاض طفيف على درجات الحرارة وجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق ودرجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية. يوم الثلاثاء لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام، يبقى الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق. ويوم الأربعاء ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، جو شديد الحرارة في معظم المناطق ودرجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية. خلال هذه الأيام وكما العادي في فصل الصيف، تحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخرى المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصورة لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وصل فيه 33-23، رام الله والبيري وخليل الرحمن 32-22، نابلس 34-24، جنين وطباس 37-26، أريحة والأغوار 43-30، طول كرم وقلقيلة 34-24، غزة وخان يونس 33-26، وأخيرا في رفح ترتفع النهار هذا اليوم إلى 34 درجة، تنخفض ليلا إلى 25 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: ودائما الله تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة.بي.أس، قناة راديو حياة على التليجرام، ونوفيكم دائما بآخر التطورات. على رأس الساعة، في أمان الله.
3: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.
4: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
5: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
7: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
6: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا.
8: نعم يا عبود.
6: بس أنا شطور.
8: أنت أشطر واحد.
6: ليه يا عبي؟
8: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
6: دي من محل دكان حياة.
8: يلا على دكان حياة،
6: عنده ألعاب حلوة كتير.
9: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: بحبك عالورق قام استحى واحمر خدود لها الخجول هو أول حب بينتسى
1: بتذكرني؟
2: جد بتحكي؟
1: اه

0: الحياة الأقرب حياة الوطن
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي
0: حياة المواطن.

0: مخصص حداوي.
1: حياة هواها نابلسي.
2: باب حاطين له، باب حاطين له يوم كأنه بيت واحد، كله أهل، كله أهل، والدبكات بالشارع.
1: حياة هواها نابلسي.
3: يا عمي يا عمي احنا مش مجانين، المجانين اللي جوه اللي شبهك.
4: يا عم احنا اولاد ناس.
3: طب الغدا امتى طيب؟
4: يا عم انت مجنون. يبقى مجنون.
5: ادخلوا انتوا هتعملوا فيها دكاترة.
6: ايوه دكاترة وستين دكاترة.
3: ايه ده؟ مش ده السمكة مصيبة؟

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: ألو مرحبا.
2: ألو
1: خلص الرصيد
3: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
4: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
5: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة.

0: نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
1: إنها الثالثة مساء. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 33 درجة مئوية. أخبرت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم بإخلاء عدد من منازل المواطنين في بلدة كفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم مواطنين اثنين أحدهما طفل من قرية حسان غرب بيت لحم، فيما تواصل إغلاقها للقرية لليوم الثاني على التوالي. نظم أهالي بلدة عزون شرق قلقيلية اليوم وقفة احتجاجية رفضا لاستمرار إغلاق مدخل البلدة الرئيسي الشمالي أيضا بالبوابة الحديدية وإعاقة تنقل المواطنين. حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبوردين من التصعيد الخطير في اعتداءات المستوطنين الإرهابيين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت عددا من القرى والبلدات في محافظة الخليل ونابلس ورام الله. تشير توقعات إلى أن إسرائيل قد تستغل التصعيد العسكري الأمريكي الإيراني كي لا تنفذ انسحاب جيشها من مناطق في جنوب لبنان في الوقت الذي ليس مستبعدا فيه حدوث تصعيد أكبر في المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران. أكد المتحدث باسم الحكومة الأردنية بأن السلطات المعنية لم تصدر أي قرارات بإخلاء مطار العقبة أو الميناء البحري. قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير في تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية إن المعركة مع إيران لم تنتهي بعد، معتبرا أن التعامل مع ما قام بوصفه بمحور الشر يتطلب أكبر عدد ممكن من الصواريخ. حذرت الحكومة البلجيكية استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية في خطوة تتزامن مع اتساع النقاش داخل الاتحاد الأوروبي بشأن فرض قيود تجارية على المستوطنات في ظل تسارع البناء الاستيطاني وتصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز 17 سالك، البدان سالك، دير شرف سالك، المربعة سالك، وبورين سالك، سرة سالك، أما دير شرف أما عورتة عفوا أزمال الخارج. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
1: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو

لليوم الأحد شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، وراح يترأى انخفاض طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم القدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 21 درجة مئوية بالنهار ل 22 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

معك في بيتك، معك في سيارتك، كمان شغلك. راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: حياة اف ام اغنية موسيقى رقصة حياة اف ام 100.8
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: ألو مرحبا. الو خلص الرصيد
5: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا الشحرورة ولو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي
0: سمعنا.
1: لك ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله 1-0 حلو
1: حبيبي
0: يلا

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا الشحرورة والهو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
2: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله. 1-0 حلو
1: حبيبي.
0: يلا

0: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
2: بسيطة على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
3: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح، واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
4: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال. بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
5: تعلن مدارس كلية الروضة الجامعية عن بدء التسجيل للطلبة في جميع المراحل الدراسية التالية: المرحلة الثانوية علمي أدبي تجاري، المرحلة الإلزامية من الأول الأساسي وحتى العاشر الأساسي، مرحلة رياض الأطفال يومياً من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 2 بعد الظهر. ملاحظة، يتم تسجيل الأطفال على النحو الآتي: الأطفال من مواليد 1/2/2020 وحتى 30/4/2021 في الصف الأول الأساسي. تسجيل الأطفال من مواليد 1/2/2021 وحتى 30/4/2022 في مرحلة

أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ورح يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم القدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 21 درجة مئوية بالنهار ل 22 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم.
2: أوف، مضيع بطاقة البنك.
3: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
1: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال، 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير، شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
2: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرات وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبا ميد الألماني. نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
3: تعلن مدارس كلية الروضة الجامعية عن بدء التسجيل للطلبة في جميع المراحل الدراسية التالية: المرحلة الثانوية علمي أدبي تجاري، المرحلة الإلزامية من الأول الأساسي وحتى العاشر الأساسي، مرحلة رياض الأطفال يومياً من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 2 بعد الظهر. ملاحظة: يتم تسجيل الأطفال على النحو الآتي: الأطفال من مواليد 1/2/2020 وحتى 30/4/2021 في الصف الأول الأساسي. تسجيل الأطفال من مواليد 1/2/2021 وحتى 30/4/2022 في مرحلة التمهيدي. تسجيل الأطفال من مواليد 1/2/2022 وحتى 30/4/2023 في مرحلة البستان. نتمنى للجميع النجاح والتوفيق.
4: إنها الخامسة مساء الآن. الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ورح يترأى انخفاض طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم القدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 21 درجة مئوية بالنهار ل 22 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

التسعينات من بودكاست مع أغاني التسعينات على حياة FM هواها نابلسي.

0: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا؟
2: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصراً على راديو حياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: ألو وينك؟
2: عالق بالعزمة مش عارف أوصل لك
1: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
3: عالق بالعزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
4: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح، واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
5: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه. بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
7: بابا.
8: نعم يا عبود.
7: بس أنا شطور.
8: أنت أشطر واحد.
7: ليه لعبة؟
8: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
7: دي من محل دكان حياة.
8: يلا على دكان حياة،
7: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: التوقيت الآن هو 6 مساء. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد شديد الحرارة في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ورح يترأى انخفاض طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم القدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 21 درجة مئوية بالنهار ل 22 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا الشحرورة ولو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
0: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله. 1-0 حلو
1: حبيبي.
0: يلا

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه لعبة؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: شو في ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شو في ما في، برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شو في ما في، برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة.
3: وجه الجمر.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: listening.
1: You're now listening to Radio Hayat, 100.8 FM.

يا رب بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. رواه البخاري ومسلم.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل وإن كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحت واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

0: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

الساعة طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
4: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
3: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
5: ألو، وينك؟
6: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك.
5: يا زلمة بلحظة على بنكي بتحول لي.
7: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وانا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشريف طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا الشحرورة ولو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا لا ولا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
0: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله 1-0 حلو
1: حبيبي
0: يلا

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: ألو، مرحبا.
2: ألو،
1: خلص الرصيد.
3: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

في هدوء الليل وسكونه، مع نسمات الصيف الهادئة ولحظات الشوق الجارفة، نشارككم لحظاتكم وذكرياتكم. ابقوا بالاستماع لراديو حياة 100.8 FM.

هي الأولى، هي الأقوى، هي اللي بتلبقلا، هي اللي بتلبقلا. حياة FM هي وبس.

0: مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: listen to the music, relax. شو تعريف الهوى برأيكم؟ شو تعريف الهوى برأيكم؟ شو تعريف الهوى برأيكم؟ الهوى ممكن يكون هيك.
1: هوا يا هوا يا نسمة صيف رايحة.

الكل الكل الكل انبلب هواها انبلب هواها انبلب هواها حبها نغرب فيها حبها نغرب فيها راديو راديو 1 3 راديو حياة FM يسلم لهواكي يسلم

0: تعرف إنه على راديو حياة 100.8.
1: سجن جلبوع يقع في شمال فلسطين، أنشئ حديثا بإشراف خبراء إيرلنديين، وافتتح في العام 2004 بالقرب من سجن شطة في منطقة بيسان. ويعد السجن ذو طبيعة أمنية مشددة جدا، ويوصف بأنه السجن الأشد حراسة، ويحتجز الاحتلال فيه أسرى فلسطينيين يتهمهم الاحتلال بالمسؤولية عن تنفيذ عمليات داخل أراضي فلسطين المحتلة عام 1948.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبود؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
1: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: ألو، مرحبا.
5: ألو،
4: خلص الرصيد.
5: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرق
0: بألوان مختلفة.
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح.
0: طرقات قلب
2: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
0: وخوف من الفراق
3: حاطيك عيوني وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
4: كنت بشتاق لك وانا وانت هنا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.
5: بابا.
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبود؟
6: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة.
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

إلا ما تخلي العيلة تملي تقرب ملي كده ملي في ملي القلب يدق أكيد مع عيلتي. أنا بقى مستكفي بيهم الدفي بيهم الدفي هما اللي حيلتي.

أحدث وأجمل الأغاني على راديو حياة 100.8.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياتي.

0: إنه على راديو حياة 100.8.
1: مركز توقيف عطسيون، وهو عبارة عن مركز تحقيق لسكان شمال الخليل مثل العروب وبيت فجار، ويقع ما بين الخليل وبيت لحم جنوب الضفة الغربية، ويقع بالقرب من المجمع الاستيطاني غوش عطسيون.

بلادي عبلوزة الحمراء كيف عرفت القياس والنمرة من قبل ما اجيب لك هدايا تياب باخد قياس الخصر على الغمرة

ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة هواها نابلسي. هواها نابلسي.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

افتح حياتي FM. حياتي FM اسمع ركز. راديو حياة 100.8.

أحدث وأجمل الأغاني على راديو حياة 100.8.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياتي.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا الشحرورة والهو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع لا اسمع لا. الشحرورة شو بتحكي لك؟
0: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله 1-0 حلو
1: حبيبي
0: يلا